0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.

صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على عقلي وذهني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الواقي، بسم الله الدائم الباقي. بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب محمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير يا كبير، اللهم أرني نفسي في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، أسألك اللهم بجلالك وإكرامك وطولك وإنعامك ما يؤهلني لودك يا ودود، لودك يا ودود، لودك يا ودود. أنزل علي من ودك وحبك ما أكون به محبوبا عند خلقك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين. اللهم واجعل بيني وبينهم مودة وأنسا، وبسطا يا باسط يا ودود، يا باسط يا ودود، يا باسط يا ودود. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: خنيت خنيت صار غلط خنيت

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هو الله الله الله الله الله ربي ولا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أسألك بحق سورة ياسين وآياتها وكلماتها وبركاتها وأنوارها وأسرارها ومداد كلماتها، أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك اللهم أن تجعل كل قضاء لي خيرا، وأسألك اللهم ما قضيت لي من خير أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ذي القضاء والقدر، سبحان من على العصاة ستر وصبر، سبحان من نهى عن السوء والضرر، سبحان من بالإحسان والخير أمر، سبحان من يعلم عدد الذر والرمل والمدر، سبحان من أجرى الماء من الجبل الحجر، سبحان من زاد من فضله من شكر، سبحان من تاب على التائب وللذنب غفر، سبحان من عجل بالحلاوة لمن للمعاصي هجر، سبحان من غفر لكل من حج واعتمر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر

فصل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم. يوم جديد من رايا فام ورايا تي في. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة أولى لقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم الأحد. جولة في أبرز التطورات والملفات، سنبدأها بقطاع غزة، حيث الصحة العالمية تؤكد أن الوضع الصحي هناك مزر وكارثي بسبب قيود الاحتلال. وأيضا في قطاع غزة، ماذا وراء محاولة اغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي علي العمودي؟ سنتساءل في هذا الصباح حول انسحاب سامي أبو شحاد من انتخابات الكنيست، ونضع ذلك في ميزان الربح والخسارة. وستكون لنا وقفة بالتأكيد مع موسم الزيتون الذي انطلق وسط قيود وهجمات.
1: يوم جديد

اهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي الى تفاصيل ملفاتنا في هذا الصباح. وقبل ان نتوقف عند الوضع الصحي في قطاع غزة الذي وصفه متحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأنه مزر وكارثي، نكون مع التطورات الميدانية التي شهدها قطاع غزة يوم أمس، حيث ارتقى 9 شهداء بينهم 4 سيدات إضافة إلى العديد من الجرحى بنيران وقصف الاحتلال في قطاع غزة. وزارة الصحة أفادت في آخر بيان صدر عنها بأن عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر 2025، أي قبل نحو عام، ارتفع إلى 1439 شهيداً.

0: وبموازاة سيدتي سادتي التطورات الميدانية المتلاحقة في قطاع غزة، قالت ممثلة لمنظمة الصحة العالمية إن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال على دخول المعدات والأدوية. وأضافت هذه الممثلة لمنظمة الصحة العالمية بأن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام لم يؤدي إلى دخول المساعدات أو الأدوية والمعدات اللازمة لسد احتياجات السكان، وشددت على ضرورة أن تخفف إسرائيل القيود التي يفرضها جيش الاحتلال، لأنه لا يوجد مستشفى واحد يعمل بشكل كامل فضلا عن الشح الكبير والمستمر في الأدوية. وتابعت أن الجزء الأكبر من الوقت يذهب في إجراءات تفرضها السلطات الإسرائيلية، وتستغرق شهرين ونصف الشهر على الأقل للحصول على تصريح دخول وفق التحديثات الأخيرة. ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين أشارت إلى أن أقل من 80% من الأدوية يسمح بإدخالها إلى القطاع، وكذلك هنالك حظر على جميع أجهزة الأشعة التشخيصية بشكل كامل ودون أي مسبب، وهنالك رفض لإدخال 60% من الأجهزة. رصد ذلك خلال الأشهر الستة الأخيرة رغم حاجة السكان الماسة لها. المهندس زاهر الوحيدي مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير جميعا.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا وتجاوبك الدائم معنا. أستاذ زاهر الوحيدي، عندما يعني تؤكد منظمة الصحة العالمية عبر ممثلتها في فلسطين بأن الوضع في القطاع مزر وكارثي، هل هذا يصف الصورة بشكل فعلي وواقعي، أم أن هذه المنظمة يعني ربما مغيبة بعض الشيء عن الواقع الحقيقي للقطاع الصحي في غزة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الوضع الصحي كارثي جدا في قطاع غزة، خاصة مع تدمير معظم المستشفيات وإخراج عن الخدمة واستهداف الكوادر الصحية واستهداف المنظومة الصحية بشكل كامل منذ بداية الحرب، يعني 3 سنوات والمنظومة الصحية هي في عين وفي دائرة الاستهداف الإسرائيلي، سواء باستهداف الكوادر الصحية قتلا، يعني أكثر من 1700 من الكوادر الصحية استشهدوا، كان من بينهم أكثر من 154 طبيب، أو اعتقالا، يعني احنا 364 من كوادرنا الصحية تعرضوا للاعتقال، لا زال يقبع منهم بدون 84 من كوادرنا الصحية من بينهم 16 طبيب، بالإضافة أنه أكثر من 6 من كوادرنا الصحية استشهدوا تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، يعني كان على رأسهم الدكتور عدنان البر، الدكتور إياد الرنتيسي، حاتم ريان وآخرين، يعني كل هؤلاء من كوادرنا الصحية قضوا وعذبوا وقتلوا لا لسبب إلا أنهم يقوموا بتأدية رسالتهم تقديم خدمات الصحية. هذا على صعيد. على الصعيد الآخر أنه فقط عندنا 22 مستشفى يعمل بشكل جزئي فقط، هذه المستشفيات منها 5 مستشفيات حكومية فقط، يعني كما تعلمون أن المستشفيات الحكومية هي التي عليها العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية، عليها العبء الأكبر في استقبال المراجعين، استقبال المواطنين، إجراء العمليات الجراحية، تدخلات الجراحية ذات الحساسية، تدخلات الطبية العاجلة، كل ذلك يتم في المستشفيات الحكومية. هذه المستشفيات بلا أدنى مقومات، يعني منذ بداية الحرب وحتى الآن على أعتاب 3 سنوات وأكثر من 1200 يوم من الحرب، إحنا بنتحدث لم يدخل إلى المستشفيات أي أجهزة طبية أو أجهزة تشخيصية أو أجهزة أشعة تشخيصية. هذا طبعا القيود على إدخال أجهزة تشخيصية لم تكن منذ بداية الحرب، يعني تحديدا وفي الحقيقة هي بدأ الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيود على إدخال أجهزة تشخيصية منذ عام 2017، ومنذ بداية الحرب لحتى الآن لم يدخل أي جهاز رغم العجز الشديد جدا في هذه الأجهزة التشخيصية. يعني على سبيل المثال أجهزة CT وأجهزة الأشعة المقطعية أكثر من 17 جهاز أشعة مقطعية في قطاع غزة كان يعمل قبل الحرب. الآن إحنا نتحدث عن 5 أجهزة فقط تقدم خدمات لـ 2.3 مليون نسمة. هذا طبعا يعني يعرضها إلى أعطال متكررة، توقف متكرر، لم تعد تجدي نفعا الصيانة المتكررة لهذه الأجهزة.
0: أستاذ زاهر،
1: قطع غيار لها. يعني
0: عندما تقول ممثلة منظمة الصحة العالمية إن الاحتلال يعتبر بعض الأدوية والمعدات الأساسية ويصنفها على أنها مزدوجة الاستخدام، وتقول إن إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تتعامل مع المعدات الطبية بهذه الطريقة، ما دلالة ذلك؟
1: يعني إحنا في قطاع غزة عندنا أكثر من 5000 جريح ومصاب مبتوري الأطراف، سواء الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية. إن كانت الأطراف السفلية تمثل 80% من إجمالي حالة البتر، وهذا أدعى أنه بحاجة إلى عدد كبير من الأطراف الصناعية لإدخالها، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال ويفرض قيود على إدخال هذه الأطراف التي نحن بحاجة ماسة لها لتمكنهم من الاندماج، تمكن هؤلاء المصابين من الاندماج في المجتمع والعودة تدريجيا إلى الحياة واندماجهم في الحياة. لكن هذه القيود التي تفرض تحول وتعوق دون التدخلات الطبية، هذا جانب. الجانب الآخر، القيود التي تفرض على سفر المرضى، القيود التي تفرض على سفر المرضى تمنع تمكننا من إجلاء هؤلاء المرضى أو هؤلاء الجرحى للتمكن من تركيب أطراف خارج قطاع غزة.
0: إذا كانت منظمة الصحة العالمية أستاذ زاهر الوحيدي تشتكي من هذا الإغلاق وهذا الحصار الذي يضربه الاحتلال على قطاع غزة، فمن هي الجهة التي بإمكانها أن تخترق ذلك؟
1: للأسف الشديد لا أحد يستطيع، ولا أي منظمة تستطيع أن تملي على الجانب الإسرائيلي أو تفرض على الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يملي عليهم جميعا. هذا يحتاج لضغط دولي وضغط مجتمعي، وليس فقط ضغط من ضمن المنظمات والمؤسسات، على الجانب الإسرائيلي لإزالة القيود على إدخال، على فتح المعابر، إجلاء المرضى، وإدخال الأجهزة التشخيصية والأجهزة المساعدة والأدوية والمسلكات الطبية بدون أي قيد أو شرط.
0: لدي تساؤل أخير أستاذ زاهر الوحيدي إن سمحت لي، عن هل قطاع غزة يعاني أزمة أطباء؟
1: منذ بداية الحرب وحتى الآن فقدنا الكثير من الكوادر الصحية، كثير من الكوادر أيضا اضطرت لمغادرة قطاع غزة. نحن نعاني، لسنا نعاني نقص في الأطباء بل نقص في التخصصات الطبية. يعني كثير من التخصصات الطبية فقدناها، زي الأورام، يعني أطباء المتخصصين واستشاري الأورام لا يوجد لدينا يعني عدد كبير فيها. أيضا في أطباء تخصصين في الدم، جراحة القلب المفتوح، كثير من الأطباء فقدنا من هذه التخصصات، بالإضافة لها بعض التخصصات الأخرى النادرة.
0: شكرا جزيلا لك مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة الأستاذ زاهر الوحيدي.

نبقى في قطاع غزة سيداتي سادتي، حيث أعلن بالأمس عن استشهاد 9 مواطنين بينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال بنيران وقصف الاحتلال الذي طال مناطق عدة في قطاع غزة، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات التي استهدفت حي الرمال في مدينة غزة الليلة قبل الماضية. وأقر جيش الاحتلال رسميا بمحاولة اغتيال العمودي، وجاء في بيان له أن نتائج الهجوم قيد الفحص، وبحسب تقارير محلية نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات طالت مناطق غرب مدينة غزة، فيما تواصلت أيضا عمليات نسف ما تبقى من منازل ومبان في حي التفاح شرق المدينة. We'll be right back.

0: أمنا وابنتها من مسيحي غزة وأكاديمية ووالدتها أربع نساء قتلتهن إسرائيل فجر السبت بغارة على بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. أسفرت الغارة التي استهدفت الطابق الأرضي من بناية الأصالة واحد قرب دوار حيدر أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين هم النساء الأربع إضافة إلى شاب فيما أصيب آخرون وفق المصادر الطبية التي تحدثت لوسائل الإعلام. النساء الأربع وفق تقارير صحفية هن ميساء خضر إبراهيم أبو داود عياد ابنتها ماري حافظ ميشيل نجار والأكاديمية ياسمين خميس البوبو ووالدتها حلوم البوبو. ماذا وراء محاولة اغتيال نائب رئيس مكتب حماس السياسي علي العمود الدكتور إياد القرة المحاضر في الإعلام الكاتب والمحلل السياسي؟ أهلا ومرحبا بك صباح الخير.
1: صباح النور حياكم الله.
0: نشكر لك انضمامك لنا. ماذا قرأت في هذه المحاولة التي أكد الاحتلال أنه قام بها ولكنه ما زال يفحص نتائجها حسب آخر ما صدر عن السلطات الإسرائيلية؟
1: هو بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يسعى خلال الأيام الماضية باستمرار لمحاولات تنفيذ عمليات اغتيال مستويات مختلفة، وبتقدير أنه هذا الأمر كان متوقع لأن نتنياهو تحديدا يريد أن يحقق إنجازات خاصة خلال الأيام الأخيرة قبل الانتخابات المرتبطة بالسابع من أكتوبر. يريد أن يقول أنه هو يستطيع أن يصل إلى كل من خطط أو شارك فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر، وهذا بالنسبة له إنجاز، إلى جانب أنه يستهدف كل القطاعات المرتبطة بإدارة قطاع غزة وبينها استهداف القيادات السياسية. نحن نتحدث عن يمكن اعتباره اليوم الشخص الرجل الأقوى أو هو من يدير حركة حماس في قطاع غزة. بالنسبة لإسرائيل استمرار حماس حتى لو كان بالشكل الضعيف أو بالشكل غير الحاضر بقوة هو يعتبر نسبة لها تغييب هؤلاء الأشخاص مهم، وهذا إنجاز، لذلك تأتي هذه الهجمات. لكن بنفس الوقت يجب أن ندرك تماما أن هذه الهجمات مبالغ فيها بشكل كبير من الاحتلال الإسرائيلي، لأن كل عملية اغتيال هي لا تؤثر بشكل كبير على حركة حماس. حينما استهدف قبل أيام ثلاثة من قادة الألوية العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة رفح وخان يونس والشمال لا تؤثر، وقد سبق ذلك أيضا استهدافات مشابهة. واليوم نتحدث عن ما يمكن اعتباره إطار سياسي لإدارة قطاع غزة، لذلك أيضا يجب نأخذ حسبان أن إسرائيل تقدم مبررات لتبرير ما تقوم به من جرائم، جريمة استهداف برج عمارة الأصالة في غزة راح ضحيتها خمسة شهداء بينهم أربعة نساء منهم اثنتين من الطائفة المسيحية الذين أيضا يعني استمروا وبقوا في قطاع غزة وتعرضوا أيضا سابقا لعمليات قتل وعمليات استهداف وغيرها. بمعنى أن احنا نتحدث عن عمليات الاستهداف، أيضا إسرائيل لا تتورع عن استهداف إمارات سكنية وأبراج وشقق سكنية وخيام النازحين وغيرها، لذلك أحيانا جزء منها رد فعل من إسرائيل حتى تقول أنها هي تستهدف العمودية أو تستهدف قيادات، وهذا يبرر لها لاحقا. قد تقوم أيضا بعمليات مشابهة، بعمليات اغتيال مشابهة وتفشل أو لا يتضح نتائجها كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تقوم بقتل مدنيين فلسطينيين. أنت شاهدت قبل أيام حينما تم استهداف عربة أو اليوم يعني عجلات يعني لنقل الركاب في ظروف صعبة وقاسية، استهدفت بشكل مباشر هذه أداة النقل وقتلت خمسة فلسطينيين. بمعنى أيضا إسرائيل تريد أن تبرر جرائمها في غزة.
0: ولكن دكتور إياد القرة، إسرائيل ووفق عدد من الكتاب والمحللين يعتقدون أن حماس وبعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة واستهداف الحركة ما زالت تسعى إلى إعادة ترتيب حضورها السياسي والتنظيمي رغم ما تعرضت له من خسائر عسكرية واسعة في قطاع غزة.
1: هذا أمر طبيعي، لم يلأ وبالأساس أصلاً في الاتفاق الذي تم في أكتوبر الماضي لا يمنع حركة حماس من الوجود أو ليست يعني لا يوجد اتفاق على إنهاء حركة حماس، وإسرائيل تسعى لذلك باستمرار. لكن يجب أن نتذكر أن هناك اتفاق في أكتوبر الماضي الأصل أن تلتزم به إسرائيل بما في عمليات الاستهداف. لماذا المعادلة تصبح مقلوبة؟ أنه مطلوب أن يتم التخلص من حركة حماس وعدم القيام بدورها. لا يمكن أن تقبل أي تنظيم أو أي حركة، خاصة إذا كانت حركة مقاومة، أن يتم إفناءها بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ويصبح وكأنه إعادة ترتيب نفسها هدف مبرر. لم يقل أحد أنه يجب أن تنتهي حركة حماس، حتى حينما الولايات المتحدة ولقاء كوشنير مع حركة حماس بعد اتفاق أكتوبر، هذا يعطي شرعية أنه هي أصلا حركة حماس ليس مطلوب أن ليس مطلوب أن ينتهي دورها. هذا بالنتيجة هذا تنظيم يضم عشرات الآلاف ولديه مؤيدين أيضا بعشرات الآلاف، ولا زال بتقديري موجود هذا الأمر. فلا يمكن أن القبول والتسليم بما تريد إسرائيل بهذا الشكل. لكن أيضا بنفس الوقت إسرائيل تريد أن تستخدم هذا الأمر ذريعة، حينما حتى لو استهدفت العمودي أو غيرها بالطبيعي سيكون هناك بديل عنه أو من سيدير حركة حماس. الجانب الثاني أيضا، وحركة حماس قالت بشكل واضح في قطاع غزة أنها لا تريد أن تدير قطاع غزة ولا تشارك بذلك، فلتتفضل اللجنة الإدارية واسمحوا لها تدخل قطاع غزة وتقوم بدورها والحكم على هذه النتائج من خلال تسهيل عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة. لكن إسرائيل تعيق عملها بشكل كامل ولا تريد لحركة حماس أو أي جهة فلسطينية أن تشارك على الأقل في إدارة طوارئ لقطاع غزة. بظل واقع إنساني كارثي، إسرائيل تحاصر غزة، تمنع كل الجوانب الإنسانية، ولا تريد أن تتدخل لإدارة قطاع غزة وإبقاء حالة الفوضى لصالح تمدد وحضور للميليشيات في قطاع غزة. هذه المعادلة بتقديري ليست سهلة.
0: شكرا دكتور.
1: لكن بنفس الوقت لا تستطيع إسرائيل حتى لو بعد 10 سنوات أن تنهي حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني.
0: شكرا جزيلا لك دكتور إياد القرة، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة.

0: إلى ملف جديد في يوم جديد من رايا فما رايا تي في. قضية انسحاب سامي أبو شحادة من الترشح لانتخابات الكنيسة 26، الرابحون والخاسرون حاليا. هذا عنوان مقال قصير كتبه الدكتور جرائي سعيد زيداني في صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أن الرابحين وحسب نسبة الربح من الأكثر للأقل هم أولا المحكمة العليا الإسرائيلية ورئيسها، وكذلك إيتمار بن غفير والمستشارة القضائية لحكومة تل أبيب، إضافة إلى لجنة الانتخابات في دولة الاحتلال وكذلك الأحزاب الصهيونية. أما الخاسرون فهم حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبقية الأحزاب العربية سواء داخل المشتركة أو خارجها، وفي المحصلة فلسطينيو الداخل بشكل عام. نرحب بالدكتور سعيد زيداني المحلل السياسي الأستاذ المحاضر في جامعة القدس. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير للمستمعين والمشاهدين.
0: نرحب بك دكتور. في ميزان الربح والخسارة، كيف يمكن أن نقيم هذا الانسحاب الذي يعني اضطر سامي أبو شحادة إلى اتخاذه قرارا حتى يعني تضمن المشترك المضي قدما في انتخابات الكنيسة؟
1: يعني هذا القرار بالانسحاب هو استجابة لتوصية رئيس المحكمة العليا، وهو يخدم الطرفين، يخدم سامي أبو شحادي أولا ويخدم المحكمة العليا ورئيسها ثانيا. يعني المحكمة كانت معفية في هذه الحالة من إصدار فتوى قضائية مبررة بناء على تحليل، ونحن نعرف أنه كانت هنالك خلافات داخل المحكمة ذاتها بين من يريد هذا القرار أو عكس ذلك. أما بالنسبة لسامي أبو شحادي فهو انسحابه يعني هو خسارة له ولطموحه السياسي، وخسارة لحزب التجمع الذي يرأسه وللقائمة المشتركة التي هو عضو أحد مرشحيها الرئيسيين. فيعني هنالك قرار مجحف في رأيي بحق يعني سامي أبو شحادي، ولكن يعني هذا القرار يخدم المحكمة العليا وأولئك الذين قدموا التماسات ضد سامي أبو شحادي وضد عوفر كسيف والقوائم العربية. فالقوائم العربية وعوفر كسيف نجوا من قرارات مجحفة، وسامي أبو شحادي يعني كان الضحية يعني من جهة ثانية.
0: دكتور سعيد زيداني، يتساءل البعض لماذا لم يقاتل سامي أبو شحادي حتى الرمق الأخير ويحصل على هذا القرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بداعي أن القرار يتعلق بحرية رأي وتعبير وليس لأي أمر آخر.
1: يعني سامي أبو شحادي له حساباته على المستوى الشخصي والمستوى السياسي، فهو قرر الانسحاب كجزء من صفقة مع رئيس المحكمة والمحكمة العليا، فتم إعفاء المحكمة من إعطاء فتوى مبررة. وسامي أبو شحادي يعتقد أنه بانسحابه يوفر على نفسه ملاحقة قانونية لاحقا. فيعني إذا قررت المحكمة أنه سامي أبو شحادي يجب أن يكون خارج الترشيح، فيمكن عندها ملاحقته جنائيا على يعني بناء على ذلك، فهو يعني أعفى نفسه من ذلك مقابل التضحية بترشيحه. وكما قلت هذا يعني أبقى المحكمة، أعفى المحكمة من إعطاء قرار مبرر اللي قد يكون خلافيا. فيعني قرار سامي أبو شحادي وتوصية المحكمة يعني أمران خلافيان في جميع الأحوال. هنالك من يقول كان على سامي أن يواصل القضية وأن يستصدر ذلك القرار الذي قد يحرج المحكمة الإسرائيلية لاحقا، وهنالك من يقول أنه دافع نفسه من الترشيح، فيعني هذا عزز مكانة المشتركة وأبقاها خارج القرار الحكومي بإلغاء يعني ترشيحه في الكثيف أو المشتركة أو حتى الموحدة.
0: دكتور سعيد زيداني تقول إن فلسطينيي الداخل هم من الخاسرين بسبب انسحاب سامي أبو شحادة من الترشح لانتخابات الكنيست بإيجاز، لماذا صنفتهم كذلك؟
1: يعني لأن انسحاب سامي أبو شحادة يعني أحد قائد أحد الأحزاب في المشتركة، فهذا يعني يسبب ضرر ليس فقط لذاته وإنما للحزب الذي يرأسه، والحزب هو جزء من القائمة المشتركة، فيعني هذا يعني يلحق الضرر بالقائمة المشتركة، والقائمة المشتركة بدورها هي القائمة الأساس التي تمثل يعني فلسطينيين الداخل، فالضرر يعني يتدرج من المرشح ذاته إلى حزبه إلى القائمة التي هو جزء منها وعضو منها إلى الجمهور الذي تمثله. فيعني في ظني أنه يعني انسحاب سامي أبو شحادة من شأنه أن يقلل نسبة التصويت للقائمة المشتركة أو عموما لدى فلسطيني الداخل، وهذا يعني ما تحاول الأحزاب المشاركة في المشتركة الآن تفاديه من خلال حث الجماهير على زيادة نسبة التصويت.
0: شكرا دكتور.
1: انسحاب السامي يقلل نسبة التصويت ويقلل تمثيل المشتركة ويقلل تمثيل التجمع في يعني جميع الحالات.
0: نشكرك جزيلا الدكتور سعيد زيداني المحلل السياسي الأستاذ والمحاضر في جامعة القدس، شكرا جزيلا لك. إلى ملفنا الأخير سيداتي سادتي، في يوم جديد عشرات الهجمات التي شنها المستوطنون يوم أمس في تصعيد لافت في اعتداءاتهم وكذلك إرهابهم الذي بدأ مع بدء موسم الزيتون، لا نقول بدأ لأنه انطلق بالأمس، ولكن التصعيد الذي كان لافتا بالأمس تعني أن هنالك بداية لاعتداءات الموسم الذي يتعلق بهبوط المزارعين إلى حقولهم لجني ثمار الزيتون. عشرات الهجمات إذن شنها المستوطنون خلفت عديد الإصابات في يوم واحد، الهجمات استهدفت المزارعين في حقولهم وكانت تحت حماية جيش الاحتلال الذي كان بدوره قد فرض قيودا على وصول أيضا المزارعين إلى أراضيهم. المؤسسات الحقوقية رصدت سيداتي سادتي هجمات بدأت في شمال الضفة الغربية في نابلس وامتدت حتى الخليل، وكلها كانت تتعلق بمزارعين يتواجدون في أراضيهم إلى جانب أشجار زيتونهم، إلا أن المستوطنين لم يريدوا أن يمر هذا الموسم مرور الكرام. الدكتور مايد بشارات، الباحث المختص في شؤون الزراعة والبيئة، أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: صباحك.
0: يسعد صباحك دكتور. خريطة الاعتداءات كانت بالأمس واسعة من نابلس وحتى الخليل، ماذا قرأت في هذه الحدة المتزايدة في الاعتداءات ويعني ما تخلفه من إصابات العديد منها كانت دموية؟
2: يعني حسب ما هو متوقع أنه هذا الموسم راح يكون موسم دموي نتيجة أنه حكومة الاحتلال مقتربة على موضوع الانتخابات، وكل الانتخابات يعني كما عهدنا الحكومات السابقة للاحتلال يكون دم الفلسطيني هو شعار وهوية لتشجيع الناخبين خاصة من اليمين المتطرف. وهذا موضوع واضح جدا في السيطرة على التلال، السيطرة على الجبال، على الأراضي الفلسطينية، على الزيتون، والتحريض الجاهز. يعني حتى كمان جيش الاحتلال قبل فترة يعني أعلن أن المستوطنين بعدوا خطة كاملة على موضوع كيف يجهزوا حالهم بشكل جيد لمجابهة وصول الفلسطينيين لموسم قطف الزيتون هذا العام، وهو واضح يعني خاصة في مناطق مثلا جنوب نابلس، منطقة شرق رام الله، والعديد من المناطق في الضفة. يعني المستوطنين طبعا بدعم كامل ومباشر من سلطات الاحتلال ممثلة بجيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. ويعني واضح جدا كدش كمان هم معنيين أن يكون في المشهد يعني دموي لردع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة المناطق القريبة من المستوطنات. وحاليا يعني بالنسبة لهم داخليا لا يوجد تصنيفات لا ألف ولا باء ولا جيم، كله محرم على الفلسطينيين من الوصول إليه.
0: دكتور، ما مدى أن يتأثر الموسم الزراعي في فلسطين، موسم الزيتون على وجه التحديد، بهذه الهجمات؟
2: يعني هو أصلا المواسم السابقة، يعني موسم الذي تزامن مع الإبادة الجماعية 2023 و2024 كانت مواسم صعبة جدا. الفلسطينيين ما قدروش يوصلوا ل 180 ألف دنم تقريبا من أراضيهم المزروعة، خاصة المناطق المحاذية للمستوطنات خلف الجدار. وكذلك عدم وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية وبساتينهم يمنحهم من يعني إجراء الخدمات الزراعية الأساسية وتحضير الأرض، تحضير يعني لإنتاج أكثر، يعني موسم أكثر إنتاجية في بشكل عام. وهذا بصراحة صار واضح يعني إنه المواسم السابقة وهذا الموسم حتى كمان يعني التقديرات تقول إن الموسم ليس جيد يعني بشكل كامل. يعني في بعض الأراضي بيكون في إنتاج وفير، وبعض الأراضي في نفس المنطقة بيكون الإنتاج غير وفير. عدم قدرة الفلسطينيين الوصول للأرض، التحضير الجيد والعناية، خاصة كمان في إن موضوع تغيرات المناخية اللي تزامنت كمان مع اعتداءات الاحتلال، تغيرات في الموسم المطري، الجفاف، موجات الحر، كله أثر بشكل كبير وتزامن مع اعتداءات الاحتلال، وراح يأثر على موضوع إنتاجية الموسم الزراعي.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور مايد بشارات، الباحث المتخصص في شؤون الزراعة والبيئة. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة، انتهى يوم جديد. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله وحفظه.

برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة.

0: للمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعي رايا اف ام في أي مكان في هذا العالم، ولكم تحديدا أهلنا ومحبينا في فلسطين. أجدد لكم التحية في مشوار يحمل مزيدا من الأخبار والتطورات عن الساعات 24 الماضية، ولكن ضمن أوراق الصحافة لهذا الصباح اليوم الأحد 24 أكتوبر 2026. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني نواصل وإياكم مشوارنا هذا على مدار الدقائق القادمة، فمرحبا وأهلا بكم جميعا مستمعينا ومتابعينا في شتى المناطق وفي كل المواقع. 9 شهداء حصيلة الاعتداءات وهجوم الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة يوم أمس. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال فشل غالبا بالأمس في محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة على مدينة غزة، وتدعي إسرائيل بأن العمودي هو الرجل الذي يدير غزة حاليا خلفا للشهيد يحيى السنوار. قوات الاحتلال تواصل أمس إغلاق المسجد الإبراهيمي والمحلات التجارية في البلدة القديمة بالخليل لتأمين احتفالات المستوطنين داخل المسجد. المستشفيات في قطاع غزة تؤكد أنها تواجه عجزا أمام أعداد متزايدة من الجرحى والمرضى ونقص حاد في الكوادر البشرية المتخصصة والأطباء بعد فقدان أعداد كبير من الأطباء بين شهيد وأسير ومهجر. الصحة العالمية بدورها شددت على أن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر وكارثي، حيث لا يسمح الاحتلال ل80% تقريبا من الأدوية بالدخول إلى القطاع، ويمنع جميع أجهزة الأشعة التشخيصية بشكل كامل ودون أي أسباب، ويرفض إدخال 60% من الأجهزة خلال الأشهر الستة الأخيرة من هذا العام رغم حاجة السكان الماسة إليها. التحالف العالمي من أجل فلسطين وبدعم من حركة منهضة الفصل العنصري والائتلاف العالمي ضد احتلال فلسطين ساند يدعو منظمات المجتمع المدني والنقابات والطلبة وشبكات حقوق الإنسان في العالم إلى تنظيم فعاليات في 6 قارات للمطالبة بالمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتطبيق القانون الدولي من جانب إسرائيل وفرض قيود على تجارة الأسلحة معها. المسؤول السابق في منظمة الأغذية والزراعة فاو بنجامين ديفيس يقول إنه تقدم بطعن على قرار فصله من العمل بسبب موقفه من قضية التجويع في قطاع غزة، وفي خلاف سلط الضوء على توتر وخلافات بالرأي داخل الأمم المتحدة مما يحصل في غزة. ديفيس أكد أن ما تعرض له هو ظلم فادح لأنه تحدث عن الحق في الغذاء الذي يعد أبسط حقوق الإنسان. بنيامين نتنياهو يجدد هجومه على الحكومة البريطانية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها ضد الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واصفا حكومة حزب العمال بالمارقة والتي تتبع سياسة وصفها باسترضاء القوى الإسلامية. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن عن تمديد ساعات عمل معبر الكرامة اعتبارا من اليوم، إذ يعمل من 7 صباحا هذا الأسبوع حتى 3:30 عصرا حتى الخميس، أما يوم الجمعة فيستقبل المسافرين حتى 12:15 ظهرا. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على 3 أفراد وجمعيتين خيريتين مقرهما في فرنسا، زعمت أنهم جزء من شبكة جمعت أكثر من $2 مليون لصالح حركة حماس. تضم قائمة المشمولين بالعقوبات الأمريكية سليم الزق وفوزي بريكي وآمال وليد المرتبطين بجمعيتين خيريتين مقرهما فرنسا سوسياسيون بركة وأنسمبل سيميو، وقد أدرجت الجمعيتان أيضا في العقوبات المعلن عنها يوم أمس. جريمة إطلاق نار جديدة وقعت مساء أمس في مدينة يافا أسفرت عن إصابة شاب 20 بجراح وصفت بالخطيرة. شرطة لندن تؤكد أنها لا تستطيع منع تنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين من المقرر أن تنطلق في العاصمة

0: بريطانية في 7 أكتوبر. أيسلندا تعلن أنها لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن للعام القادم ما لم تمنع إسرائيل من المشاركة فيها. صحيفة أيريش صن الإيرلندية تفيد بأن حملة أوقف اللعبة ما زالت تطالب لاعبي المنتخب الإيرلندي لكرة القدم ومدربهم الأيسلندي بمقاطعة مباراة الإياب أمام إسرائيل المقررة اليوم ضمن دور الأمم الأوروبية تضامنا مع فلسطين، ومن المقرر إقامة هذه المباراة في صربيا. إسرائيل تواجه عزلة متزايدة. تحت هذا العنوان قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن بنيامين نتنياهو رسم ابتسامة وكأنه أراد بذلك أن يؤكد عدم اكتراثه، لكنه حين ندد عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمنافقين والجبناء أخلاقيا الذين يدينونه علنا ويواصلون دعمه سرا، لم يتمكن مع ذلك من محو صورة الجمعية التي غادرتها عشرات الوفود والدبلوماسيون بسبب حضوره وحده، كما لم يستطع إسكات صيحات الاستهجان التي وجهت إليها. لوموند أضافت أن العزلة حتى لإسرائيل تبدو من أمريكا، فخلال زيارته السريعة إلى نيويورك لم يلتقي نتنياهو بحليفه الدائم دونالد ترامب ولا بوزير خارجيته ولا بأي ممثل عن إدارة البيت الأبيض. ونقلت لوموند عن معهد سياسة الشعب اليهودي في القدس أن إسرائيل ربما تكون اليوم أكثر عزلة مما كانت عليه منذ قيامها قبل نحو 80 عاما. أما مركز موشي ديان في تل أبيب فأكد أنه يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تفسر الأمر بأنه معاداة للسامية، لكن الحقيقة هي أن العالم يرى الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والدمار الواقع في غزة. في هذا السياق كتب أيضا ميخائيل ميلشتاين مقالا في صحيفة دعوت أحرنوت العبرية تحدث فيه عن الحروب الأخيرة في المنطقة وأبرزها حرب إسرائيل على غزة وإيران ولبنان، واعتقاد الإسرائيليين أنهم سيغيرون بذلك شكل ووجه وتوجهات المنطقة لصالحهم، لكن ميلشتاين يستنكر ذلك عليهم ويقول إنه بعد 3 سنوات من حرب إسرائيل على غزة وغيرها تبدو الآن أنها تتجه نحو انهيار استراتيجي متصاعد وعزلة دولية لم يسبق لها مثيل، ويتساءل إن كان هذا الأمر سيقود في النهاية إلى صدق نبوءة يحيى السنوار. الكاتب الإسرائيلي ريفيت هيخت كتب فيها آرتس مقال رأي وجهه للمعسكر الليبرالي في إسرائيل، قال فيه إن بنيامين نتنياهو قد يحصد الأصوات 61 المطلوبة في انتخابات الكنيست التي تتيح له تشكيل حكومة إسرائيلية قادمة ما لم يقم هذا المعسكر الليبرالي بتوسيع الصناديق. محاكمة 5 ناشطين متضامنين مع فلسطين في مدينة شتوتغارت الألمانية والتي دخلت مرحلتها الأخيرة تثير جدلا بشأن تعامل السلطات الألمانية مع الاحتجاجات السياسية واتهامات من منظمات حقوقية بأن الإجراءات المتخذة بحق الشبان 5 تنتهك حقوق الإنسان وتقيد حرية التعبير. مقال نشرته منصة كومن دريمز الأمريكية في هذا المجال قال الكاتب والأكاديمي سي جي بوليكورونيو إن محاكمة الناشطين 5 تكشف عن تشدد متزايد في تعامل السلطات الألمانية مع أشكال الاحتجاج والتضامن مع فلسطين، وربط ذلك بتواطؤ مباشر من ألمانيا في الحرب على غزة. السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يؤكد أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك المؤيدة لإسرائيل تخطط لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة مرشحين يعارضون حكومة نتنياهو في الانتخابات النصفية الأمريكية. ساندرز أكد أن إيباك أنفقت 33 مليون دولار لإلحاق الهزيمة بعبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية في ميتشيغان للحزب الديمقراطي طبعا في آب الماضي، لكن محاولاتها فشلت. استطلاعات رأي جديدة لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية أظهرت تقدم المرشح الديمقراطي المسلم في ميتشيغان عبدول السيد أو عبد الرحمن السيد، بينما تقدم جوش تورك في آيوا وجيمس تاليريكو في تكساس، وهي نتائج سارة للحزب الديمقراطي. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يعلن رفض بلاده القبول بوجود إسرائيلي في البلاد بالطريقة التي تقترب بها تل أبيب من أرض الصومال، وأكد أن مقاديشو ستتعامل مع هذا التحدي الذي تشكله تحركات إسرائيل الحالية. النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي يؤكد بأن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية وصفها بالإرهابية، حيث باشر بتنفيذ مخططه أثناء الرحلة واعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. موقع صحيفة هارتس العبرية كشف أمس عن أن إسرائيل تلقت مسبقا كالمعتاد قائمة أسماء أفراد طاقم وركاب رحلة فلاي دبي. تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، إلا أن ضراوتها تركزت في الأيام الماضية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، واستغارات مكثفة من القوات المدعومة من السعودية على مواقع وتعزيزات تابعة للحوثيين. الإدارة الأمريكية تطلب من كل من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزونات الطوارئ للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة بشدة، وإلا فإن كل من فرنسا وألمانيا ربما تواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. في دراسة ألمانية حديثة، الحديث عن أن ارتفاع التدين لدى المسلمين في البلاد يرتبط بتوجه أكبر منهم نحو خدمة المجتمع والمشاركة في الصالح العام، وسط شعور المسلمين بعدم الثقة بالمؤسسات أو الشعور بالعدالة والارتباط بمكان السكن. هذه الدراسة تفتح النقاش حول فرص المشاركة والاعتراف والظروف التي تساعد على بناء علاقة أكثر ثقة بين المسلمين ومؤسسات المجتمع في ألمانيا، كما قالت المجلات والصحف الألمانية التي نشرت نتائج الدراسة. منظمة الصحة العالمية تدعو الدول الأعضاء في إقليم الشرق المتوسط إلى تسريع تنفيذ خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، وعلى أن تدمج في منظومة التأهب والاستجابة والتعافي من حالات الطوارئ القصوى. عند هذا الحد أصل إلى ختام أوراق الصحافة، شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا، نلتقي بكم بإذنه تعالى في الأيام المقبلة، فدائما نعرج وإياكم على أوراق الصحافة والصحف العالمية وما كتبته وما خططه من عناوين. نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني، رحلتك مع بطاقاته تبدأ باسترداد نقدي لغاية 7% عندما تقوم بحجز إقامتك لدى booking.com عبر بطاقات البنك. أجمل التحيات لكم، وأتمنى أن تظلوا مع أثير راية أف أم في الساعات القادمة، فهناك المزيد. كل المحبة مني أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة، وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية. طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
5: توقع بنك سوريا المركزي أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس بنوك جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، وأكد عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي. كما نعلم فإن حرب إيران وأوكرانيا أسفرتا عن تغيير.
6: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: خطط أوروبا للطاقة التي كانت تهدف إلى تخفيض الاعتماد على المصادر التقليدية، لكن القارة تواجه الآن معضلة توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل مع اقتراب الشتاء، وبات غاز النرويج هو البديل الأفضل لأوروبا حالياً. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال تهدد برفع الأسعار فوق مستوياتها الحالية، إذ تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، فيما يبدي المشترون في آسيا استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على هذه الشحنات الشحيحة أصلاً.
6: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى موجزنا هذا. قوات الاحتلال تغلق أمس المسجد الإبراهيمي والمحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل لتأمين احتفالات المستوطنين بأعيادهم اليهودية. جيش الاحتلال يرجح فشل محاولته لاغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة شنها على غزة. الصحة العالمية تشدد على أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة كارثية مع سماح الاحتلال لأقل من 80% من الأدوية بالدخول ومنعه كل أجهزة الأشعة التشخيصية ورفض إدخال 60% من الأجهزة الطبية خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام. التحالف العالمي من أجل فلسطين يدعو منظمات المجتمع المدني والنقابات واتحادات الطلبة وشبكات حقوق الإنسان إلى تنظيم فعاليات في 6 قارات للمطالبة بالمساءلة عن جرائم الاحتلال وفرض قيود على تجارة الأسلحة مع إسرائيل. المسؤول السابق في منظمة فاو بنجامين ديفيس يقول إنه تقدم بطعن على قرار فصله من العمل بسبب رفضه سياسة التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة. بنيامين نتنياهو يجدد هجومه على حكومة بريطانيا بعد إجراءات اتخذتها بحق الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة المحتلة واصفا حكومة حزب العمال الحالية بالمارقة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 أفراد وجمعيتين خيريتين مقرهما فرنسا زعمت أنهم جزء من شبكة جمعت أكثر من 2 مليون دولار لصالح حركة حماس. إصابة شاب 20 بجراح خطيرة مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا داخل الخط الأخضر. شرطة لندن تؤكد أنها لا تستطيع منع تنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين من المقرر تنظيمها في العاصمة البريطانية في 7 أكتوبر الحالي. أيسلندا تعلن عدم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن العام القادم ما لم تمنع إسرائيل من المشاركة فيها. صحيفة لوموند الفرنسية تنقل عن مؤسسات يهودية في إسرائيل تأكيدها على أن دولة الاحتلال تواجه عزلة متزايدة بسبب الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة والدمار والقتل في غزة. السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يكشف أن إيباك المؤيدة لإسرائيل تخطط لإنفاق 233 مليون دولار لهزيمة مرشحين يعارضون إسرائيل في الانتخابات النصفية الأمريكية، واستطلاعات الرأي تظهر تقدم المرشح الديمقراطي المسلم في ميتشيغان عبدول السيد حتى الآن. النائب العام الإماراتي يفيد بأن واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية يصفها بالإرهابية، وصحيفة هآرتس تكشف عن أن إسرائيل تلقت مسبقا قائمة بأسماء أفراد وطاقم وركاب الرحلة. تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وذلك في تعز جنوب غرب البلاد تحديدا وسط غارات مكثفة شنتها القوات الحكومية المدعومة من السعودية على مواقع للحوثيين. أخيرا، واشنطن تطلب من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزونات الطوارئ للمساعدة بخفض أسعار الوقود المرتفعة، وإلا فإنهما ستواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل
3: لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أريد
10: طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الأحد 4 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية مع سلام الأطرش والهندسة الإذاعية. وصباح الخير الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية.

صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. ويسعد صباحكم وين ما كنتوا، في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم، وين ما كنتوا ربنا يعطيكم ليرضيكم. موسم الزيتون امبارح بلشنا من جديد من بيتا أوصرين المغير رنتيس برقة، والقائمة تطول. غصن الزيتون في مواجهة إرهاب المستوطنين والاحتلال، وجهين لعملة واحدة، ورغم كل شيء سينتصر غصن الزيتون. فيش اشي بدون ثمن اكيد. الناس دفعت من دمها ومن اجسادها ومن ممتلكاتها ثمن الوصول للاراضي وحقول الزيتون، ولسه الموسم في اوله. اليوم الصراع على من يقلق أمر الواقع. مين اللي راح يفرض نفسه على الأرض؟ عشان هيك المستوطنين وصلوا أطراف مدينة البيرة والجلزون وبين قوسين عربدة على الشوارع. واللي شاف امبارح المستوطنين في أوصرين عارف عن ايش بنحكي. اعتداءات على المواطنين وعلى المزارعين، على المتضامنين، على طواقم الصحفيين، الزملاء الصحفيين امبارح تم الاعتداء عليهم بشكل مباشر. تخيل كل هذا عشان الصورة ما توصل. عشان هيك لازم يكون الفعل ذكي ومخطط له بشكل جيد، مش لازم يكون شغلنا عبارة عن ردات فعل، لازم يكون احنا الفعل. عشان دمنا غالي وولادنا غالين. احنا رح نضلنا متابعين موضوع اللجان الوطنية لقطف الزيتون ونشوف الفرص المتاحة للناس للوصول إلى أراضيها. وطبعا بتوصية من اللجان الوطنية إنه كل منطقة على حدة تكون لها خطتها الخاصة.

0: عليه عم السلام. رح نضلنا متابعين موضوع قطف الزيتون هذا الموسم, الموسم الفلسطيني, العرس الفلسطيني, وإن شاء الله ربنا نجيب فيه الخير, ونحن معكم حتى التاسعة.
1: قال لي الفرج جاي, الله الكريم الله الكريم, بي قال لي حكاية عن حلمه.

ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2.

0: وصباح الخير لكل المتابعين وين ما كنتوا، يسعد صباحكم، وللناس اللي اتبعت لنا رسائل يسعد صباحكم، امرأة يسعد صباحك، وعبد خصيب يسعد صباحك انت وكل اهل عرورة يا رب، ناصر منصور صباحكم من الزيتون.
1: نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا لا يوم حنينا.
0: وابو خالد خراز يسعد صباحك حبيب، ابو زريق يسعد صباحك يا حبيب، نجاح رواجبه يسعد صباحك يا رب، وعبود يسعد صباحك، تحياتنا لك وصباح الشهداء الوطن العظام.
1: وبيحكوا بالسلام ويا سلام وسلم على سلام.
0: وبرغم كل شيء صباح الخير يا سندس. صباح الورد لكل المزارعين بقطف زيتون مخمس بالدم هيك بكل حبيب يسعد صباحك، وسامر عنتر يسعد صباحك بكل خير، أبو أحمد مطرية يسعد صباحك أبو أحمد، عزام عبدو إن شاء الله يا ربي بداية أسبوع موفقة للجميع. وصلتنا شكوى قبل أسبوع تقريبا أو الأسبوع الماضي على موضوع الشارع المؤدي إلى سلفيت بطلوع القريب من مستشفى سلفيت، وأعتقد الطلوع هذا اللي بيجي من خربة قيس بسبب سيارات البطون اللي بتكب البطون بالشارع وهي طالعة. احنا حكينا مع البلدية، وطبعا البلدية مشكورين، تحياتنا لبلدية سلفيت اللي رحبوا جدا بالمساعدة ومتابعة الموضوع.
1: لدينا ولأزينا حدا ليوم حنينا بوجه.
0: طبعا البلدية أكدت تماما أنه ما في شكوى هذا الموضوع، أنه المواطنين حكوا معنا مباشرة بدون ما يرجعوا للبلدية، بس هم رح يقوموا بالتواصل مع شركات البطون وإزالة التعديات على الشارع أو ما تم يعني من سيارات البطون. أعتقد هناك يعني بطون اسمنت على الشارع صار له فترة، وإن شاء الله رح تنحل خلال هذا الأسبوع. ونقابة النقل تتجه إلى خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، فهل تشمل الإضراب؟ وطبعا هذا لاحقا لارتفاع أسعار الوقود وتحديدا وخصوصا السولر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين. أستاذ علاء صباح الخير.
2: المتابعين يا رب.
0: الله يسعد صباحك استاذ علاء ويعطيكم الف عافيه. يعني احنا تابعنا موضوع ارتفاع اسعار الوقود واحنا متابعين معكم اولا باول ويعطيكم الف عافيه، تحديدا ارتفاع سعر السولر، وكان في حديث الاسبوع الماضي انه في قد يكون هناك اتفاق مع وزاره نقل المواصلات باضافه كرسي على سبيل المثال، اضافي الكرسي الثامن في بعض السيارات، ولكن على ما يبدو انه هذا الحل يعني منقوص، يعني هناك كثير اجراءات تبنى على هذا الموضوع. ويعني حكيتوا على الموضوع قد تتجهون إلى إجراءات تصعيدية وقد تشمل أو توصل إلى الإضراب، شو الوضع يا أستاذ علاء؟
2: يعني زي ما تفضلت سعر السولار صفة يعني غير مجدي للشغل إلنا كنقل عام وحتى كنقل تجاري، يعني الوضع صفة هيك تكلفة عالية بشكل كتير كبير، وكمان في حركة اقتصادية كتير واضحة متدني، حركة الناس كمان محدودة، يعني اليوم قطاع النقل بعيش في ظروف أصعب ما يكون، وكمان يعني مع ارتفاع سعر السولر كمان صفى الموضوع أصعب بزيادة، كمان عداك التنقلات اليوم، كمان الطرق صعبة، الحواجز، البوابات، يعني السائقين بيعانوا معاناة كبيرة، أعباء وتحديات كبيرة كمان بتواجههم. لكن احنا كان في توافق بيننا وبين وزارة النقل على موضوع المقعد الثامن اللي ممكن يخفف عبء على السائقين، ولكن مش في سعر السولر الموجود كمان، يعني هذا موضوع المقعد الثامن أصلا هو موضوع قديم، كانت بس في أمور فنية ممكن إنها بتزبط وبتزبطش، ولكن الحمد لله كل المركبات اللي في بتعمل في فلسطين بنطبق عليها الشروط اللي لها علاقة في المقعد الثامن، فهو المقعد الثامن بالنسبة لنا هو مطلب قديم يتم التوافق على البدء العمل فيه إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح نبلش نشتغل فيه، ولكن هذا مش حل.
0: نعم. في ظل بس تسمح أستاذ علي على موضوع الكرسي الثامن، يعني في كثير من الإجراءات مرتبطة في هذا الموضوع، أولها يعني المخطط الهندسي للسيارة اللي كان لها مخطط هندسي بسبع كراسي بدها تنضاف ثامن، في بعض السيارات يمكن ما بزبط فيها كرسي ثامن، والإشي الثاني موضوع التأمين، يعني التأمين هل سيتم كمان الاتفاق مع شركات التأمين شمولية الكرسي الثامن واحد من الأشياء، والإشي الأخير موضوع الشرطة الإسرائيلية يعني على الشوارع الخارجية، يعني هل سيتم الاتفاق أيضا في هذا الموضوع أو يعني بين قوسين نحن بنخاف من المخالفة، يعني المخالفات بتعرف مخالفات عالية، يعني هل سيعترف الجانب الإسرائيلي في موضوع الكرسي الثامن في السيارة بترخيصه؟
2: يعني بدي أبلش من لحد ما انتهيت. الجانب الإسرائيلي والاحتلال ما عنده ما له علاقة في هذا الموضوع، لأنه عندهم القانون بيسمح للمركبة العمومية أنها تحمل عدد ركاب لحد 13 راكب. نعم. وحتى رخصة السائق العمومي عندهم كمان مسموح له يسوق لحد 13 راكب، لهيك ما في أي مشكلة طول ما الراكب الثامن مضاف في رخصة السيارة. اثنين، سلطة الترخيص هي صاحبة الصلاحية في تحديد عدد الركاب في المركبة، لذلك كمان التأمين بأمن السيارة في حال عدد الركاب بالرخصة 8 ركاب بأمنها 8 ركاب 7 ركاب بأمنها إن شاء الله 10 ركاب كمان. التأمين هو بالحق مش تأمين مش بقرر.
0: نعم.
2: فصاحب القرار هو سلطة الترخيص، فموضوع التغطية التأمينية هذا موضوع مفروغ منه ما في أي مشكلة، ولكن لما طلع بعض الإشاعات لها علاقة في هذا الموضوع، في حال عدم تسجيل الراكب في الرخصة هذيك الساعة ما في له تغطية تأمينية، بس في حال تم تسجيله في رخصة المركبة فما في مشكلة في موضوع التغطية التأمينية. اثنين، موضوع المخطط الهندسي، انت حكيت موضوع مهم، احنا قبل ما نروح على الخطوة هاي عملنا اختبار على كل المركبات، عملنا لهم مخططات هندسية يعني أنواع المركبات. نعم. اللي بتعمل في فلسطين وكلها انطبقت عليها الشروط وعمل لها أصلا خارطة كمان على 8 ركاب، فالموضوع تبع الخارطة موضوع سهل، له علاقة في أنه النموذج اليوم موجود اللي تم الاتفاق عليه واللي بيركب فني، يعني تقسيمة الكراسي اللي بتركب فنيا وحسب المواصفات كمان، فما فيها مشكلة كل المركبات بيركب عليهم. لهيك موضوع المقعد الثامن يعني فيش أي عائق اليوم أمامه إلا فتح رخصة العموم، لأنه إحنا رخصة العموم محددة بأنه سائق العموم مسموح له يسوق فقط 7 ركاب، هذه اللي يتم معالجتها إن شاء الله خلال اليومين هدول.
0: يعني الموضوع داخلي، يعني الموضوع داخلي عن سلطة الترخيص.
2: صحيح، هو موضوع
0: وهذا يعني إن شاء الله يكون محلول، يعني
2: محلول إن شاء الله، يعني راح يتم تعديل مادة إن شاء الله خلال اليومين هدول والأمور تمشي. هلا هذا ممكن كمان يعني بخفف الأعباء عن السائقين في المستقبل، ولكن في ظل وجود وفي ظل ارتفاع سعر السولر الأعباء كبيرة، وكمان اليوم كمان الطرق مش مساعدة والحركة كمان ضعيفة، لهيك مطلوب من الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع بالتحديد.
0: يعني عندكم مقترح معين للحكومة، يعني أكيد أنتوا طرحتوا المشكلة بس أكيد أنتوا كمان طرحتوا بعض الحلول.
2: يعني إحنا عندنا أكثر من حل.
0: نعم.
2: له علاقة في تدعيم ودعم قطاع النقل بالتحديد، ولكن على ما يبدو وزارة المالية مش كتير يعني الآن بصراحة في قطاع النقل، لو أنه في عندهم جزء أو نوع من المسؤولية له علاقة في هذا القطاع، كان من شهر 4 لليوم ما انتركش القطاع لحاله والسولر كل يوم بغلى وبغلى، يفترض أنه كان أخذوا بعين الاعتبار أنه في قطاع حيوي، قطاع
0: هو يعني عصب البلد أستاذ علي، عصب البلد.
2: فلهيك كمان وزير المالية اليوم مطلوب منه يتحمل مسؤولياته، احنا أعطينا الفرصة شهر اكتوبر، يعني احنا راح الايام المقبلة راح تشهد بعض التصعيدات اللي لها علاقة في انه احنا مش راح نقدر نستمر في سعر سولار 9 شيكل، يفترض انه يتم دعم السولار لحتى ينخفض اكتر من هيك لا نستطيع العمل إذا كان في النقل العام ولا النقل التجاري، لأنه كمان نعم. النقل التجاري يعني مهدد بالتوقف اليوم.
0: نعم.
2: لأنه يعني بعبي اللي بعبي 800 لتر و 500 لتر بتفرق عنده كتير، يعني بفرق معه بشكل كتير كبير.
0: طبعاً كتير بتفرق
2: معه. اثنين النقل التجاري هو ممكن المواد الغذائية، كل إشي له علاقة في
0: أو أسعار في الحياة. أسعار المواد الغذائية أستاذ علاء كمان هي مرتبطة كثير مرات في سعر النقل. في معنى اتصال الهاتف أستاذ علاء وأنت موجود معنا، بحب نسمعه مع بعض. ألو صباح الخير.
3: صباح أحمد.
0: يسعد صباحك.
3: كيف حالك؟
0: حي الله، مين معنا؟
3: سائر.
0: سائر صباح الخير. سعد صباحك سائر، كيفك؟
3: يسعدك.
0: تفضل يا اخي سائر.
3: بصب عليك وعلى ضيفك الكريم.
0: الله يسعد صباحك.
3: على اليوم الشرطه والمواصلات بهم يبعدونا يبدو خط الارسال وخط جامعه بير زيت عن الموقف القديم.
0: نقلوا الى الساحه مقابل المقاطعه، صحيح؟
3: نعم نعم، اللي هو مقابل عماره نجمه. اول شيء يعني خط الارسال خط السيرفيس الداخلي، ارسال المصايف خط الجامعة عين مصباح. احنا سيرفيس داخلي مش سيرفيس خارجي زي باك سيرفيس او سيرفيس مدن.
0: نعم.
3: يعني بالبداية كان خط السيرفيس موقفه عند عمارة مقناس، نكلونا عند ضراغمة، هلقيت احنا عند عمارة النجمة، الان بدهم ينكلونا عند المقاطعة او عند قصر الحمراء. يعني ضايل شوي يفتحوا فتحة بصور المقاطعة ودخلونا جوا المقاطعة. هذا اول شيء. يعني احنا نخفف على السائقين ونخفف على الناس. انا لما انت بدك ترجعني عند المقاطعة، المواطن العادي لما احنا نشجع النقل العام يصير يقول لك ليش انا اطلع بسيرفيس، انا بطلع بسيارتي بفوت بسيارتي عبر، ليش انا امشي كل هالمسافة؟ لان سيرفيس داخلي مش خارجي. كمان مرة نحكي سيرفيس داخلي مش خارجي.
0: تمام.
3: انت هيك حتى الناس اللي عندها سيارات خاصة اللي كانت تركن على السيرفيس اللي عندنا بصير تطلع بسيارتها الخاصة تفوت جوا البلد.
0: نعم.
3: ليش امشي كل هالمسافة انا هاي؟ ثاني اشي انت شايفين اوضاع الاقتصادية قديش صعبة، وانت هاي كنت تساعدوا ضل ارتفاع السولر بدك تساعدوا حتى السائقين السيرفيس السلعر كان تعطيهم راكب ثامن. طب انت لما بدك ترجعني اول اشي على الساحة اللي عند قصر الحمراء، اول اشي بصير عندي انا اضافة رسوم جديدة اللي هي ممكن 300 400.
2: منو بتحمل انت؟ سؤال بس، منو بتحمل؟ هلا وين هتحمل انت؟
3: احنا بنحمل منعون.
2: هلا وين بتحمل؟
3: هلا احنا منعون على الشارع الرئيسي لفينا ورا.
2: بسألك سؤال انا، انت من وين بتحمل؟
3: احنا بنحمل من عند عمارة
2: محلك.
3: لا مش محلي.
2: ولا وين؟ في حدا قامك من تحميله؟
3: شالون عن الشارع الرئيسي. هاي احنا
2: اذا ماليش الشارع الرئيسي انا اني محل ما بتحمل، حدا قامك من محل ما بتحمل؟
3: طبعا تعال شوف الشارع.
0: لا يعني سؤال
2: سؤال انت بالساحة؟
3: لا احنا طلبوا منا نروح على الساحة فضينا الشارع.
2: زلمة انا بسألك سؤال، انت من وين بتحمل
3: حاليا؟ هلكيت احنا ورا العمارة مؤقتا تشوف الشباب شو بدهم يسووا.
2: محلك يعني؟
3: لا مش محلي، انا محلي كان على الشارع الرئيسي مقابل الكي اف سي. احنا هلكيت تخبينا ورا العمارة الخلفية.
2: مش تخبيت، بتحمل محلك، واحنا متفقين اصلا مع لجنة الخط انتوا بتحملوا محلكم، ما حدا بمسكم ولا حدا بنقلكم، ولكن التخزين في حال اتراكم عدد السيارات بروحوا بخزنوا في السيارة في الساحة يعني اللي مقابل الورد القصر الحمراء، ولكن يضلوا السيارات بالشوارع بالطريقة اللي موجودة اليوم. هذا حاكم الصح. احنا موضوع خط الارسال، موضوع خط الارسال.
0: سائر لا سمحت، خلينا نسمع بالله كمان استاذ علاء شو بحكي في هذا الموضوع.
2: موضوع خط الارسال له خصوصية لانه خط داخلي وخط عليه حركة كمان وخط جامعة. فإحنا من أول يوم أعطينا موقف في هذا الموضوع أنه خط الإرسال ما بنقدر نحركه ولا سنتي من المحل اللي هو موجود فيه لاعتبارات كتير. أول إشي خط داخلي، يعني ممكن حدا بده يوصل عند المقاطعة أو بده يوصل الرمزون الإشارة الثانية، فاللي بإذا بدك ترجعه لورا لعند رام الله موصل
0: بكملها ماشي،
2: بده يركب بكذا.
0: فإحنا
2: موضوع خط الإرسال ثابت مكانه في التحميل، وإلهم تقريبا يعني حسب الاتفاق اللي تم الاتفاق عليه راح يكون في 10-12 سيارة ما بين تحميل وانتظار في المنطقة هذيك. ممكن اليوم عشان أول يوم نقلوا كل السيارات، ممكن بتعرف انت يعني في حدا مش فاهم، في حدا مش مقدر قديش عدد المركبات اللي يكون هلأ. ولكن هذا موضوع خط الإرسال موضوع مفروغ منه مكانهم، إلا في حال تكدس السيارات بروحوا بخزنوا بالساحة اللي عند القصر الحمراء.
0: يعني بيستنوا عند القصر الحمراء لحد ما يجي دوره بالتحميل وبنزل.
2: صحيح.
0: نعم.
3: بدي أسألك يا خالد، الساحة هاي مجانية؟
2: هلا فيش شيء مجاني في البلد.
3: يعني طب احنا يعني في ظل الاوضاع الصعبه واغلاء السولر انت كمان بدك تلبسها 300 شيكل
2: اذا مش انت انا بدي البسك 300 من وين بتجيبوا هاي الاخبار يا جماعه الخير؟ اول شيء انا كنقابي مهمتي أدافع عنك وكمان ألاقي لك محل محترم توقف فيه ما بزبط إحنا كمان ندرمين بلانا في الشوارع وكمان لا في مظلة ولا في مكان محترم يوقفوا فيه ولا في حمام حتى الشوفير يروح فيه بكفي هاي كمان ما مطلوب من الحكومة والدولة والبلديات تتحمل مسؤولياتها اتجاه هذا القطاع هذا مش قطاع مرمي بالشوارع يضلوا الشباب بالشتاء بالصيف مرميين بالشوارع
0: وإحنا مزبوط استاذ علاء وإحنا وصلنا شكوى من السائقين إنه بدنا ساحة يكون فيها حمام وفيها مظلات
2: لما تجيب ساحة فيها حمام وفيها خدمات بصير يحكي لك إيه بدنا ندفع طب هاي كل قطاع النقل من جنين لا طب يدفع هلا ماشي مقدرين انه الظروف صعبه مقدرين انه الوضع سيء
3: عفوا الخدمات إيه؟ بس الساحه فاضيه هي شفت عليها مظله انت
2: يا عمي هي بدي اركب مظلات وكل شيء باربع دقائق بصير احنا منا شيء مرتب احنا ضد اسمح لي
0: شوي ثار
2: اول شيء كل الخدمات مي وكهرباء وحمامات موجودات ولكن انا كمان بدي شيء محترم بديش شيء يجي يحط لي شقفه حديده وزينك واقول له هي سويت لك مظله انا بدي مظله محترمه تخدمني صيف شتاء تخدم الراكب يكون في مقعد محترم يكون في غرفه للسائقين كمان محترمه اليوم لما في غرفه في كل ساحه 5 متر للسائقين يرتاحوا فيها وفي كل ساحة 3-4 حمامات شو ضل اللي أنا حكي ضل المظلات بيركبوا المظلات لأنه هذا جزء من مطالبنا إله علاقة في هذا الموضوع ولكن نضل إحنا بالشارع وكل الناس بيشكوا علينا والمحلات بيشكوا علينا خط الإرسال حكينا خط له خصوصية لأنه خط داخلي خط عليه حركة إحنا ضد إنه حتى ينمس هذا الخط كمان في ظل الظروف اللي احنا فيها ولكن في حال تكدس السيارات مطلوب منهم يروحوا يخزنوا الساحة الموجودة عند
0: شكرا ثائر لملاحظتك وشكرا استاذ علاء على يعني هذا الايضاح وفعلا يعني كان في مطالبه من السائقين بوجود ساحه فيها حمامات وعلى قولتك يعني ما يعني فيش خدمه بدها تكون ببلاش يعني كل خدمه مدفوعه هي بس سؤال اخير استاذ علاء هل نحن مقبلين على فعلا على تصعيد بخصوص ما يتعلق بسعر السولار
2: طبعا لانه يعني الـ الـ الـ الوضع اللي احنا فيه غير مقبول وكمان احنا تحملنا من شهر 4 لليوم كقطاع نقل وكسائقين تحملنا اللي ما بتحملوش الجبال كمان اليوم مطلوب من وزاره الماليه بالتحديد تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع تدعم المحروقات وتحديدا السولار لانه من شهر 4 لليوم الحكومه ما بتدعم المحروقات لولا انه هناك ضغط حصل اخر اللي هو الشهر هذا ولا كان بده يصير أصلاً السولار كان بده يغلى شيكل دعموه 10 مليون فمطلوب منهم كمان دعم أكتر من هيك حتى لو ضل سعر السولار عالمياً عالي مطلوب منها تحمل مسؤولياتها لحتى إحنا نستمر في العمل لأنه الطريقة اللي موجودة اليوم والوضع اللي منشتغل فيه مش مقبول ومش راح نقدر نستمر في العمل لهيك إحنا من اليوم حذرنا من هذا الموضوع مطلوب من الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع هلأ ماشي في بعض الأشياء اللي اتفقنا عليها مع الوزارة زي تخفيف الضريبة مثلا 50% بالضريبة المقعد الثامن ولكن هذا مش موضوع كمان يعني مش حل سحري ممكن يسعفني لأستمر بالعمل بشكل يومي احنا بنحكي اليوم دخل السائق تراجع
0: نعم وبالتالي هو الحل هو دعم السولر وخصوصا لقطاع النقل سواء الركاب او البضائع واحنا حنضلنا متابعين معكم استاذ علاء اولا شو بصير معكم بالنقابه واحنا جاهزين لتغطيه كل فعالياتكم ومناشداتكم واحنا كمان بنناشد الحكومه ووزاره الماليه بان تقف عند مسؤولياتها تجاه المواطنين وهذا جزء من اسناد ودعم صمود المواطن بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين يعطيك ألف عافية برعاية جوال
4: ش شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: شروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: برعاية جوال.
2: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. وفي موضوع آخر، من حقي صرخة ذوي الإعاقة البصرية للحصول على وظائفهم في وزارة التربية والتعليم. وإحنا كنا قد استضفنا على الهواء سابقا اثنين من الشباب خريجين الجامعات ومتقدمي لوزارة التربية والتعليم، ولم يحصلوا على الوظيفة بسبب عدم اللياقة الصحية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد مصطفى الجوهري، الناطق الإعلامي لحملة من حقي ضمن مبادرة بصيرة أمل. مصطفى صباح الخير.
3: يسعد صباحك أخي وتيم، تحية لك ولكافة المستمعين والأشخاص ذوي الإعاقة المكفوفين اللي بكافحوا من أجل نيل حقوقهم في مجتمعنا الفلسطيني.
2: أول شيء يسعد صباحك وتحيات لكم على جهودكم دائما لإنصاف ذوي الإعاقة وتحديدا ذوي الإعاقة البصرية الجزئية والكاملة. يعني إحنا يعني أخذنا على الهواء شكوتين من شباب من ذوي الإعاقة البصرية اللي تقدموا فعلا لوظائف لوزارة التربية والتعليم، واحد منهم كان جايب الأول أصلا في الامتحان وذهب لاحقا للمقابلة الأولى والمقابلة الثانية، ثم أخبروه أنه غير لائق صحي. شو العمل بصير؟
3: بالحقيقة أخي أبو تيم، إنه موضوع توظيف المكفوفين بالذات الإعاقات البصرية الكلية هو موضوع كتير كبير. إحنا كحملة انطلقنا بشهر 7 من هذا العام لرفع هذا الصوت للمكفوفين. كان في لقاء مع معالي وزير التربية والتعليم من خلال الشباب أنفسهم، لأنه إحنا هدفنا بالحملة إنه المكفوفين نفسهم يجلسوا مع المسؤول ويوصلوا رسالتهم وصوتهم، إلا إنه صراحة ما فيش تجارب حتى اللحظة بهذا الخصوص. تم تعيين إحدى الأخوات من منطقة رام الله، نتحفظ عندك اسمها حسب طلبها، هي لها 26 سنة بتقدم للتربية والتعليم، صارت عندها إعاقة بصرية. 26 سنة بتقدم إعاقة البصرية، خلال 3 سنين سابقات صار معها إعاقة بصرية جزئية. في عندنا كمان شاب كفيف كلي تعين، هو مرشد في مديرية الخليل. هلأ المرشدين مش بدي أقول لك كلهم بتعينوا، لا ما فيش مشكلة مع المرشدين حسب النظرة مع الأسف للتربية والتعليم، إن المرشد يعني وضعه مختلف عن المعلم، وهي طبعا مش نظرة صحيحة بهذا الخصوص. اللي بيعاني أكثر اللي هو الكفيف الكلي، طبعا هم معيار الإعاقة عندهم أخي أبو تيم إنه لازم يكون 25% في أعلى. هلا اللي بيصيبهم بقول لك احنا وظفنا ذوي الاعاقه، وبصراحه موضوع الاعاقه مشكله، انه انا معيار الاعاقه عندي مهم جدا هون، لانه اي واحد في مجتمعنا الفلسطيني اليوم بده يفحص عينيه ممكن يلاقي عنده عجز 25 20 25 30%. فاصبح فيش انصاف ايضا معيار الاعاقه. الان هون احنا اللي اكتشفنا من خلال المبادره والحمله انه هدول بتقدموا لامتحان نظري بيجيبوا علامات عاليه، مقابله اولى، في منهم بيجتازهاش، يعني كما قسام البدوي من الخليل لم يجتاز المقابلة الأولى أنه كتبوا له غير لائق صحيا بعد المقابلة الأولى. بتيجي المقابلة الثانية هي الشكلية لذوي الإعاقة اللي تقدم إلها تقريبا 81 شخص من ذوي الإعاقة على مستوى الوطن حسب ما أفدتنا في هذا العام. هاي اللجنة أنا برأيي الشخصي حسب تقييمنا ومتابعتنا هي لجنة صوابية بس، لأنه القرارات العليا عندها إنه هاي اللجنة بفوتها المكفوفين عندهم، خلص أوكي أنت كفيف كلي غير لائق للتدريس غير لائق للتعليم. أمثال ليث النيس اللي له 5 سنوات بيقدم يحمل دكتوراه في اللغة العربية، أمثال عبد الرحمن الشبيتح، أمثال محمد قطوش، أمثال كثير وكثير من محمد تايه من الأسماء المعروفة لك في إذاعة الرأي. هلأ هذول الأسماء طبعا بصراحة إحنا طب أين الحق في هذا الموضوع لما هم يفوتوا على المقابلة وإنت كرئيس لجنة بتقولهم أنت غير لائق للتدريس وغير لائق للتعليم، طب أين يذهب هؤلاء المكفوفين؟ والفارق أخي أبو تيم إنه بالأمس توجه لنا الأخ شاكر من منطقة عروة في رام الله يحمل شهادة إدارة أعمال مش معلم، وقدم أكثر مرة على موقع التربية والتعليم كموظف إداري، إلا أنه لم يلقى أذان صاغية لا في القبول ولا في رفض. إذا نتحدث عن ليس موضوع أنه معلم أو إداري أو إلى آخره، نتحدث عن نظرة اتجاه ليس الكفاءة وإنما الإعاقة، يتعاملون على أساس الإعاقة وليس الكفاءة.
2: الحل
3: للأسف ترفع الأصوات

0: يعني مصطفى، يعني هذا الوصف يعني صرنا يمكن احنا كنا عارفينه، وواضح انه يعني قد يكون انه يجب على الوزارة التربية والتعليم تحديدا تكون عندها تمييز ايجابي اتجاه ذوي الاعاقة بشكل عام، وتحديدا ذوي الاعاقة البصرية. ولكن اليوم احنا بنشوف هذا التمييز سلبي، يعني يتم اقصاء المتقدم للطلب اذا كان من ذوي الاعاقة البصرية الكاملة. الحلول في هذا الموضوع؟
1: الحلول صراحة احنا عملنا خطوات كحملة، توجهنا الى ديوان الموظفين بشكل رسمي بشكل فردي، وتواصلنا معهم بشكل في هذا الموضوع من خلال رفع شكاوى. تواصلنا مع الاخ عمار دويك كهيئة مستقلة لحقوق الانسان، تواصلنا ايضا مع الجهات ذات العلاقة كاتحاد فلسطيني عام الاشخاص ذوي الاعاقة، مع الامين العام الاخ مجدي مرعي، رفعنا شكوى لوزارة التنمية الاجتماعية للدكتورة سماح حمد برفع صوت هذه الفئة، واخونا عجاج طبعا نوجه له التحية. نحن كما أشرت لك على تواصل دائم مع هؤلاء هذه المؤسسات من أجل رفع صوت المكفوفين، هؤلاء المظلومين الذين تنتهك حقوقهم في موضوع الوظيفة. ونحن نقول لك أننا في خطوات قادمة لهذه الحملة سنرفع الصوت، وسيكون لنا خطوات احتجاجية، ولا نستبعد أن نتوجه إلى المحكمة الدستورية رفع شكوى رسمية بهذا الملف، لأن احنا لدينا مستشارين قانونيين من المكفوفين أنفسهم معنا في الحملة من أجل رفع هذا الصوت وإنصاف هذه الفئة في التربية والتعليم. وأؤكد لك أن هذه الحملة هي بدأت في التربية والتعليم ولن تنتهي، ستمتد إلى وزارات فلسطينية أخرى من أجل أن يبقى صوت الكفيف الفلسطيني عاليا مرتفعا حتى يأخذ حقه كبقية أفراد المجتمع الفلسطيني. نعم. لأنه أخي أبو تيم هذا درس 4 سنين بالجامعة، يعني لا أتحدث معك أنا، يعني درسنا 4 سنين جامعة، تعلم معاناة المكفوفين، واللي كمل الماستر واللي يكمل الدكتوراه، هذول عانوا صراحة سنوات طويلة من أجل أن يحصلوا على هذا الشهادة. هل هذا نكافئه بأن يصطدم بجدار غير لائق للتدريس وغير لائق للتعليم؟ من أين؟ من الوزارة التي تنادي دائما بالدمج، وتنادي دائما بدمج المكفوفين ودمج ذوي الإعاقة، ومع الأسف يخرج الوزير هنا وهناك ويقول نحن نطبق 5%. لا أتحدث، أنت كل 5% التي تطبق من خلال وزارة التعليم، أين الكفيف الكلي المعلم من هذه النسبة؟ نحن تساءلنا، لأن أمامنا عدد من هذه الأسماء ومن هؤلاء المكفوفين الذين تحدوا الصعاب ولم يحصلوا على حقهم في العمل.
0: أنا الصراحة يا مصطفى عندي سؤال هون، يعني طالما الوزارة ما بدها تشغل ذوي الإعاقة البصرية الكاملة، ليش بيدرسوهم في الجامعات؟ يعني صراحة تعال، يعني أنا واحد من الشباب اللي دارس تربية وأربع سنين هو يدرس، وزي ما تفضلت معاناة ليس بسهولة، وتخرج من الجامعة من أول الدنيا، بلاش أقوله بلاش تدرس، خليك قاعد في الدار، لأنه مش حوظفك، يعني خاصة اللي بدرسه إشي له علاقة بالتربية واللغة العربية، هذا نطاق عمله أصلا في التربية والتعليم.
1: هو تعلم أنه الكفيف تخصصات محدودة في الجامعات، ليست كل المساقات موائمة للمكفوفين. والأخ عبد الرحمن الشبيدة احنا كما تحدث لك بلغوه بالتعيين لما اكتشفوا أنه كفيف ألغوه خلال 5 دقائق. كما سلام أبو سنين تواصل معي والدها بالأمس، كمان نفس الشيء بلغوها يوم الأربعاء أنه تعيينك أوكي تمام، واستلمت كتاب بديل، وفي نهاية اليوم لغوا التعيين. هلأ هنا نتساءل أنه كمان صار في مكفوفين أخي أبو تيم اللي بدرسوا حاليا في الجامعات الفلسطينية، يعني الجامعة العربية الأمريكية في حوالي 7 طلاب، دخل السنة حوالي كمان 3-4 طلاب في الجامعة والنجاح، وكذلك جامعة الصين. هؤلاء يدرسون، طب الآن اللي عم قاعد الدراسي صاروا يفكر في نفس المصير، إنه إحنا إيش نعمل؟ طب لما المساقات محدود، إحنا مكفوفين، مش كل المساقات موائمة إلنا، ومحدودية اختيار التخصص، طب أين نذهب؟ وهذا السؤال سألناه، إذا أنتم ما بتكونوا توظفوا الكفيف، ليش ما بتخلوه يدرس؟ طب البدائل، طرحنا بدائل، أنت بتقول الدمج. الدمج في المدارس الحكومية يحتاج إلى معلم مساند، ممكن أوظف معلم ببل، ممكن أحكي على التعليم الجامعي اللي هو بيتابع أوضاع الطلبة ذوي الإعاقة المندمجين في المدارس الحكومية، ممكن يكون هذا الموضوع يأخذ حق هذا الكفيف. يمكن أن أنتدبه في مدارس المكفوفين في بعض المؤسسات اللي هي المدارس الخاصة، بدل ما إني أنا أوظف أو أنتدب معلمين مبصرين، أنتدب معلمين مكفوفين. ففي حلول أخي أبو تيم، بس مع الأسف الشديد يعني إحنا بالعكس كل احترام إنه إحنا كحملة وكمبادرة حركنا المياه الراكد، يعني هناك في مؤسسات بلشت تشتغل وترفع صوتها، وإحنا لسنا ضد أحد، بالعكس إحنا مع أن يرفع الصوت عاليا وأن تبذل الجهود من أجل إحقاق يعني هذا الحق.
0: يعني أخي مصطفى، المطالبة بالحق ليس ضد أحد، طبعا ليس ضد أحد،
1: لا لا ممتاز، أنا مبسوط كتير بسمع إنه في صار تحركات وهذا الشيء بيبسطنا، لأن هذا موضوع يعني سنوات، حسنات الحسنات له 10 سنين يقدم أخي أبو تيم في القليل. تخيل أنت أخوه كفيف وهو كفيف 10 سنوات يقدم للتنمية والتعليم ولم يأخذ حقه حتى الآن، وهناك مع الأسف سنوات. يعني تخيل أنت لما هو يعني 10 سنوات ضاعت من عمره، طب أين يذهب؟ هل نتحدث عن هذه الحالات أن تتحول إلى حالات اجتماعية في التنمية الاجتماعية؟ ما هم اللي مسجلين بالتنمية الاجتماعية بياخذوا 250 شيكل.
0: بالعكس احنا الهدف نقلل من انتساب الناس للحالات الاجتماعية، ونخلي الناس تعتمد على نفسها اقتصاديا وتبني حياتها. يعني
1: صحيح صحيح أخي أبو تيم، يعني أتحدث معك، أنا عندي 3 إخوة مكفوفين بفضل الله، أنا رابع في أسرتي، كافحنا وبادرنا، ويعني الحياة ليست سهلة، ولكن يجب على الكفيف أن يكافح، ولكن بالمقابل أنا بدي الكفيف يكافح، بدي أدعم هذا الكفيف من أجل أن يصمد. صمود المواطن وصمود الكفيف هو شرط أساسي من يبقى على هذه الأرض التي تستحق الحياة. إذا أنا بدي أحكي على أساسيات الصمود، أعطيه حقه بالعمل أبسط شيء، لأنه أخي أبو تيم الكفيف الكلي بالذات لا يستطيع أن يعمل إلا بوظيفته. ممكن أروح على كفيف جزئي مثلا 50-40% يفتح له إشي بالسوق، يعمل له محل صغير، ولكن الكفيف الكلي أين يذهب؟ ماذا يعمل؟ صحيح. ما فيش محدودية العمل له إلا عمله ووظيفته الجامعية التي تعب عليها وسهر الليالي هو وأسرته من أجل أن يكدوا ويتعبوا في هذا الاتجاه. فهي رسالة وهي حملة من حق هذه الفئة في مجتمع الفلسطيني. ونحن نحيي إذاعة راية والعاملين فيها على رفع هذا الصوت، وأنتوا دائما أصحاب حق وأصحاب الصوت الذي ينادي بالحق لهذه الفئة.
0: وهذا واجبنا، هذا واجبنا أخي مصطفى، يعني دائما وحنا يعني حقوق ذوي الإعاقة بشكل عام هي لها مساحتها في راية وفي برامج راية، وصراحة هذا أقل يعني، وهذا واجب وليس منا من أحد. يعني على موضوع أخير أذكر بعض القصص النجاح، واحنا عارفين انه في كثير من ذوي الاعاقه البصريه الكامله بيشتغلوا في اماكن مختلفه، في وزارات مختلفه، في مؤسسات مختلفه، وفي جامعات مختلفه، ولهم من النجاح ما لهم. واليوم على وزاره التربيه والتعليم ان تنظر الى هذه قصص النجاح، وتكون يعني فعلا هي قد تكون اداه وبادره لتوظيف ذوي الاعاقه البصريه.
1: يعني طه حسين هو عميد الادب العربي، نعم. كما تعلم الدكتور عازم عساف، الدكتور ليلى العطشان، الدكتور محمود العطشان،
0: نعم دكتور ليلى العطشان من اروع الدكاتره اللي
1: استاذ احمد حسين في جامعه النجاح الوطنيه، يقوم بطباعه الكتب المنهجيه لكافه الطلبه المكفوفين في الجامعه، يتعامل مع الحاسوب. النقطه هامه اود الاشاره الها انه الكفيف الان يستخدم بشكل سلس وسهل كل وسائل التكنولوجيا، نعم في ظل التنقل وفي ظل التطور التكنولوجي. وهنا لا نريد أن نعمل دعاية لأحد، ولكن في هناك كمان تجاوب من المؤسسات معنا في المبادرة في الحملة، وسنوقع اتفاقية قريبة مع إحدى الشركات الاتصالات المحلية، قدموا عروض كمان مهمة للمكفوفين. فإحنا دائما نقول إنه الكفيف يمتلك القدرات التي لا يمتلكها الآخرين. فيعني بصراحة التطور التكنولوجي والوسائل، وفي المدارس الحكومية هناك نماذج أيضا من المكفوفين اللي أبدعوا ويتميزوا. ممكن أن نتحدث أخي أبو تيم إنه في نموذج أخفق، بس لا يكون هذا النموذج إنه شماعة نعلق طبعاً عليها أوكي طبعاً والله طبعاً فلان، لأن هناك في صراحة أحكي لك إياها، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن هي القصة معروفة لكل كبير بسمعني الآن، وعارفين مين الشخص اللي يقف عاجز أمام قد يعني هذا الموضوع. والوزير تحدث عبر إذاعات محلية في المحافظات، قال إن أنا في بعض في لقائهم اللي التقوا فيه بشهر 7 قال أنا ما عندي معلومات على هذا الموضوع. لا، المعلومات واضحة والسياسة واضحة والأمور واضحة، يجب أن يأخذ الكفيف الكلي، وأكد بوظيفة معلم حقه في التربية والتعليم، فيش له مجال بالصف، بوجد له بدائل. نعم. رغم أنه نعم. كما أنا ذكرت لك ممكن أن يستخدم كما يستخدم ليث النيس في جامعة النجاح مدرس في 150 طالب، بيستخدم السمارت وبيستخدم التكنولوجيا وبيستخدم كل هذه الوسائل ويسيطر على مدرج كامل. نعم. هل هذا يعجز عن السيطرة على حصة صفية؟ نعم. لا أعتقد ذلك.
0: إن شاء الله.
1: هذه حجج واهية من أجل أن لا نعطي الكفيف حقه، ويجب أن نعطيهم حقهم في العمل.
0: نعم، إن شاء الله يتم إحقاق الحق، وذوي الإعاقة البصرية الكاملة بأخذ حقهم في موضوع التوظيف. بدي أشكركم على جهودكم أخي مصطفى، وفي مبادرة من حقي ومبادرة أصلا توظيف ذوي الإعاقة البصرية في ليس فقط في وزارة التربية والتعليم، إنما حصولهم على حق الوظيفة. شكرا جزيلا لك مصطفى الجوهري، الناطق الإعلامي لحملة من حقي، ضمن مبادرة بصيرة أمل.

وتحياتنا لكل متابعينا ومستمعينا وين ما كنتوا. اسمحوا لي أصب عليكم. سامر نصار يسعد صباحك، تحياتنا إليك. وأنس رداد صباح الخير. وأيضا عماد هشيم بقول يا أخي حمد مستغرب بدهم يتعاملوا مع العمومي ويزيدوا راكب عشان يخففوا عليه بسعر الديزل. طب ما هي السيارات البرايفت ما ارتفع عليها الديزل ويجب تخفيض سعر الديزل فقط. وخالدي غبري سعد صباحك يا رب، تحياتنا لكم. وأيضا في عندي ناس بدون أسماء، سعد صباحكم جميعا. أمجد صباح الخير يا أمجد وإمروات، تحياتنا إليك. ناصر شربي سعد صباحك يا ناصر، حقك علينا ما قرأناش المسج. وأنس حمدات تحياتنا إليك، وتحياتنا للحج سلام الأطرش. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وسامحوني إني ما أخذتش كل التعليقات وكل الرسائل اللي وصلتني، فإن شاء الله بكرة بنعوضها معكم. وتحياتنا للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي من إخراج التلفزيوني، وزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير. سلام عليكم.

0: برعاية جوال. كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجزنا هذا. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم طلاب مدرسة حوار الثانوية جنوب نابلس، وجيش الاحتلال يقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها عددا من المواطنين بينهم أسير محرر. جيش الاحتلال يرجح فشل محاولته لاغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي خلال غارة شنها على غزة. الصحة العالمية تشدد على أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة كارثية، مع سماح الاحتلال لأقل من 80% من الأدوية بالدخول ومنعه كل أجهزة الأشعة التشخيصية ورفض إدخال 60% من الأجهزة الطبية خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام. التحالف العالمي من أجل فلسطين يدعو منظمات المجتمع المدني والنقابات واتحادات الطلبة وشبكات حقوق الإنسان إلى تنظيم فعاليات في 6 قارات للمطالبة بالمساءلة عن جرائم الاحتلال وفرض قيود على تجارة الأسلحة مع إسرائيل. المسؤول السابق في منظمة فاو بنجامين ديفيس يقول إنه تقدم بطعن على قرار فصله من العمل بسبب رفضه سياسة التجويع الإسرائيلية في قطاع غزة. بنيامين نتنياهو يجدد هجومه على حكومة بريطانيا بعد إجراءات اتخذتها بحق الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة المحتلة، واصفا حكومة حزب العمال الحالية بالمارقة. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 أفراد وجمعيتين خيريتين مقرهما فرنسا، زعمت أنهم جزء من شبكة جمعت أكثر من $2 مليون لصالح حركة حماس. إصابة شاب 20 بجراح خطيرة مساء أمس في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا داخل الخط الأخضر. شرطة لندن تؤكد أنها لا تستطيع منع تنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين من المقرر تنظيمها في العاصمة البريطانية في 7 أكتوبر الحالي. أيسلندا تعلن عدم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن العام القادم ما لم تمنع إسرائيل من المشاركة فيها. صحيفة لوموند الفرنسية تنقل عن مؤسسات يهودية في إسرائيل تأكيدها على أن دولة الاحتلال تواجه عزلة متزايدة بسبب الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الضفة والدمار والقتل في غزة. السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يكشف أن إيباك المؤيدة لإسرائيل تخطط لإنفاق $233 مليون لهزيمة مرشحين يعارضون إسرائيل في الانتخابات النصفية الأمريكية، واستطلاعات الرأي تظهر تقدم المرشح الديمقراطي المسلم في ميتشيغان عبدول السيد حتى الآن. النائب العام الإماراتي يفيد بأن واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية يصفها بالإرهابية. وصحيفة هآرتس تكشف عن أن إسرائيل تلقت مسبقا قائمة بأسماء أفراد وطاقم وركاب الرحلة. تواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، وذلك في تعز جنوب غرب البلاد تحديدا، وسط غارات مكثفة شنتها القوات الحكومية المدعومة من السعودية على مواقع للحوثيين. أخيرا، واشنطن تطلب من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزونات الطوارئ للمساعدة بخفض أسعار الوقود المرتفعة، وإلا فإنهما ستواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعوه عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد، طور عالمك.
13: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
14: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
13: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
14: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
15: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
16: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تتساءل ميريام بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية، ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلق للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها لاجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استمعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: توقع بنك سوريا المركزي أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس بنوك جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، وأكد عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي. كما نعلم فإن حرب إيران وأوكرانيا أسفرتا عن تغيير
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
1: بخطة أوروبا للطاقة التي كانت تهدف إلى تخفيض الاعتماد على المصادر التقليدية، لكن القارة تواجه الآن معضلة توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل مع اقتراب الشتاء، وبات غاز النرويج هو البديل الأفضل لأوروبا حالياً. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال تهدد برفع الأسعار فوق مستوياتها الحالية، إذ تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، فيما يبدي المشترون في آسيا استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على هذه الشحنات الشحيحة أصلاً.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
3: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحال بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إسحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

صباح الخير. بداية أسبوع حلوة لطيفة جميلة هادئة ناجحة كل المقاييس. بداية أسبوع تتعلق فيها القلوب بالأشياء الحلوة واللطيفة والناس الجيدين. بداية أسبوع إن شاء الله نكملها على خير مع الأهل والأصدقاء والأحبة، مع معارف جديدة أو ناس جداد نعرفهم ويكونوا كما نتمنى. بداية أسبوع بدون خسارة. خسارات مش بس مادية، كمان في خسارات معنوية، فيا رب يكون هذا الأسبوع بدون خسارات لا معنوية ولا مادية ولا عاطفية ولا بأي نوع من أنواع الخسارات. أهلا بكم في حلقة جديدة، يوم آخر من أيام حياتنا اللي نقضيها في أحلى صباح 9:30 حتى 11 إلا شوي. كيف كان الخميس جمعة عسبت؟ أبو جواد بيقول ذهبت السبع العجاف اللي هو جمعة وسبت، وعلى رأيه إجت وبدأت السنبلات الخضراء مع الأحد. يعني تشبيه حلو، إن شاء الله نكون على قده لأنه هذا التشبيه كتير كبير يا أبو جواد.

0: نصبح عليك يا ام جهاد مناصرة ويسعد صباحك. اهلا بابو عنان ومنى. اهلا يا امجد، صباح الورد يا منير. عزام عبدو، اكيد علي ماضي، اخرنا المقدمة علشان نشوف ابو احمد شو بعتلنا اليوم حكمة. بقول لك: بين حين وآخر راجع قوائم أصدقائك وأعد ترتيب أسماءهم حسب حروف الوفاء مش حسب حروف الهجاء. والله لا هاي ولا هاي.
1: أمرك صبح، أمرك صبح، عشان كفك سبح، كفك سبح.
0: فصباحك يا أبو أحمد.
1: أمرك صبح، أمرك صبح،
0: الصديق صديق إلى أن يثبت العكس. الصديق صديق إلى أن يثبت إنه مش صاحب، يطلع سر، يحكي علينا، يطعننا من الخلف، يعمل أي تصرف يدل على إنه مش صديق. بس مش كل التصرفات الغلط تعتبر إنه مش صديق، يعني ممكن مزحة، ممكن هو مش بقصده، فلازم الواحد يفهم ما وراء التصرفات اللي بيقوم فيها أصحابه. هو اليوم الأحد؟ والله اليوم الأحد يا محمد توبي. صباح الورد حسن أسعد. صباح الورد يا كريم خلاوي ومناع عواد ولأبو مكة طارق فطافطة وطريق السلامة إلى أريحة يا محمد قباجة. سلموا لنا على أهلنا في أريحة. صباح الورد يا ليلى زكارني، إليك ولكل أهلك وحبايبك وأولادك والناس اللي حواليك. وعامر كمامجي من الآخر، يعني ما شفتش الرسالة، فتحت بالغلط على فكرة، فما شفتش التفاصيل اللي فيها، بس الأشياء المحتملة محتملة. صباح الورد يا سندس وميمونة عياد وهديل وأبو خالد الخراز وإنبسم النجار. وتحية لمهند. مهند بقول الاعتراف بالخطأ قوة. طبعا قوة. أن تتعلم شيئا من الحياة شيء مستحيل إذا كنت دائما تعتقد إنك على صواب وإنك صح وكل تصرفاتك صح وكل الناس خطأ. أحيانا أكبر درس ممكن تتعلمه ممكن يبلش باعتراف صغير منك إنه أنا ممكن أكون غلطان، ممكن يكون هذا التصرف اللي عملته غلط، أو أنا آسف أعتذر. الحياة لن تخدم كل إنسان مصر على رأيه، كل إنسان مغرور، كل إنسان متبجح، كل إنسان لا يملك الشجاعة على مراجعة نفسه وقلبه. الحياة لن تعطيه الكثير،

من وين منبلش اليوم؟ صباح الورد يا أمونة ولا إلك يا أبو مراد. من عند مين نبلش يا رائف دويكات؟ إلك ولا شباب ألمنيوم دويكات اللي شربوا قهوة زحيمان وهم مستعدين. على سيرة قهوة زحيمان يا رائف دويكات، شفت لك فيديو لزوج بيقول لزوجته القهوة اللي انت عاملتيها في اشي غلط، مش نفس الطعم اللي متعودين عليه، مش نفس القهوة اللي انا بشربها، مش نفس النكهة، في اشي غلط، في اشي متغير. فقامت بالاعتراف فورا ان هاي القهوة مش من زحيمان، من مكان اخر، اختلفت وتغيرت. تفاصيل الوجه وتفاصيل المعدة والأمعاء، تفاصيل الأجزاء اللي في المخ تعتمد على الكافيين اختلفت، لأنه بدها المطلوب قهوة زحيمان. وشكرا جزيلا. صباح الورد يا عماد رعد، بدك تطمن على رامز بعد ما سافر معناه.

0: حليب بستر المزرعة، مغلف مسكر ومخزن بطريقة صحية وآمن جدا. محمد بصب على عبد الأول وكيشاوي، أيمن بركات، أحمد فرح، علاء، محمود، أشرف. صباحكم شوكولاتة، شوكولاتة دايبة جوا الكب كيك، جديد متوفر عند شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية. ما ترونه الآن على الشاشة، الكب كيك كوكو دبل، متوفر كمان الدوناتس براو. شوفوا الدوناتس على الشاشة، شوفوا الدوناتس اللي محشي فريز، ابحثوا عنهم في المتاجر واستمتعوا بالسهرة الشتوية القادمة بالشوكولاتة والفراولة. ام محمد صباحك فل، ام محمد صرصور، ام مصطفى الترابي نهارك سعيد، انت والمعجنات اللي عاملتيها فنانة، وشاي الضيافة. تلاتين يوم يعني 30 هدية من مين؟ من شركة البريق. حضرت لكم مفاجأة على مدار شهر أكتوبر كاملا، مفاجآت. كيف ممكن تربحوا؟ لسه سر، بس على الأقل خليكم تابعين على صفحتهم على الفيسبوك يا بنات مشغل الفقيه أبو عدي. صباح يا مرام مرشد إلي كل الصبايا، وخليكم تابعين على صفحة البريق للمنظفات، ربما تكونوا من الرابحين في أكتوبر. 30 هدية في 30 يوم. أهلا بأم الرائد حسام البكري اللي بصبح على أمير الشواكي، صباحو أمير شويكي، صباحو زغلول. وإنت كمان يا حسام البكري، بعتقد إنه إنت كمان بتحب، فش حدا ما بحب بطنه، ما بحب يدلل بطنه وحاله. من عند الزغلول أحلى دلال، عارف كيف بيجيك الدلال على شكل إيش؟ مش كلمة حب واهتمام ويا حبيبي ويا روحي، لا لا لا لا، بيجيك على شكل لحمة مشوية طرية هبرة وغنية. صباح الورد لبنات مشغل أبو ضياء، إخلاص الحمد لله على سلامتك يا إخلاص، من نجاح رواجبة. نجاح يا نجاح، إمتى آخر مرة تسوقتي فيها من الشيني إكسترا؟ اليوم العرض الطازج على الخضار والفواكه، من الأفوكادو للخيار للبندورة لشو كمان، البتنجان للتوم للبطيخ وأشياء تانية أخرى كثيرة في كل فروع الشيني إكسترا بأقل الأسعار. عروض اليوم طازة فريش، شيني إكسترا. بنك القاهرة عمان هو الراعي الرسمي والرئيسي لحملة أكتوبر زهر مع مؤسسة مريم لمكافحة السرطان وبعض المستشفيات في الوطن. بنك القاهرة عمان يدعو كل النساء لإجراء الفحوصات، افحصي حتى تنقذي حياتك بكير. أحلى صباح، استعدوا للرحلة، حطوا الأحزمة على رأي زمان، حزام وهمي اسمه البقاء مع رايا.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح.
1: تسمعوا أحلى صباح.
0: شكرا. معلومة جديدة.

0: إيمان يا إيمان إذا بتسمعي أثير، نعم مالك بترني اللي آخر رقم 507 507. طالما بترني على الواتساب ما حدا رح يرد، يعني لا أنا بقدر أرد لأنه على الهواء إحنا ثانيا. صعب صعب كتير يا إيمان، أي إشي بدك إياه أكيد أنا رح أوصل لرسالتك إذا أنت باعتي، ورح أقرأها ساعة ما، لحظة ما، دقيقة ما. بس لازم أول إشي نصبح على أحمد النبالي وعلى محمد عابد وعلى أم الرائد وعلى أحمد عبد الفتاح أحمره، ونصبح له على طاقم عمل أبو إياد أحمره، أحمد أحمره، أبو عز الدين وأبو إبراهيم، وإن شاء الله يوم جميل مليان نجاحات توقعوها بإيديكم. شكرا يا ليندا اللي بدها تسميني قائدة الراية، إن شاء الله راية ما بتحتاج، يعني كلنا قيادات ما شاء الله، ولا واحد كنارة، كلنا روس. روس بصل كبيرة. بطيخ. مع هيك شكرا يا ليندا. صباح الورد من حظ طلاب المدارس، خميس جمعة سبت عطلة. سحويل أفندي أهلا بيك يا سحويل. مين قال لك إنه الخميس ولا أنت قصدك على المدارس الحكومية؟ خميس جمعة سبت، السبت بداوم وبعض المدارس ولا لا؟ والله أنا ما بعرف برنامج المدارس الحكومية، مش حفظته. بداية ومطلع البرنامج رح نزور في بير زيت. لما بتسمع اسم بير زيت أنا بعتقد غالبية الناس بيجي عبالها، رغم إنه في قرى كتير بيربطها في الزيت، لكن بير زيت تربط الناس فيها علاقة أكبر، ترتبط دائما إذا كان في إشي له علاقة بالتراث والزيتون والتعليم، فأكيد بير زيت هي المحطة الأولى وهي الحاضنة الأولى. في 8 ل 11 هذا الشهر راح تستضيف بير زيت وتنظم مهرجان أيام بير زيت ما بين التراث والثقافة والهوية الفلسطينية. نبال فرسخ المنسقة الإعلامية لمهرجان أيام بير زيت، صباحك فل يا نبال.
1: يسعد صباحك نجوى، وصباح المستمعين رايا أفهم.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا، موفقة أينما كنت يا نبال، في أي مؤسسة من المؤسسات دائما إليك بصمة. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، شكرا كثير على المقدمة اللطيفة.
0: أهلا وسهلا. تستحقوها وتستحقها بير زيت طبعا، بجامعتها، بناسها، بتطورها المستمر. بير زيت اللي هي من القلاع الفلسطينية الشامخة، هذا المهرجان نسخة أولى نبال ولا في له نسخ سابقة؟ تذكرينا هيك تنعشي لنا الذاكرة، ولا النسخة الأولى منه تقيمه البلدية؟
1: يعني المهرجان هذا اللي بتقيمه بلدية بير زيت هو امتداد لسلسلة من المهرجانات والفعاليات الثقافية يلي كانت موجودة في مدينة بير زيت على مر العقود. هاي مش أول مرة بيكون فيها مهرجان تراثي ثقافي، لكن مهرجان أيام بير زيت الأول هو مهرجان تراثي ثقافي بتقيمه بلدية بير زيت داخل البلدة القديمة في مدينة بير زيت، بيجي بعد انقطاع حوالي 3 سنوات عن هذا النوع من الفعاليات التراثية والثقافية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للأسف أهلنا في قطاع غزة لازالوا بيعانوا، أوضاعنا بالضفة كمان صعبة أكتر، إغلاقات، ظروف صعبة، اعتداءات متزايدة من قبل المستوطنين. اليوم إحنا بحاجة لمساحة للفرح، بحاجة لنتمسك أكثر بتراثنا وبهويتنا الفلسطينية. من خلال هذا المهرجان رح نرجع الحياة للبلدة القديمة في بير زيت، البلدة القديمة ببيوتها القديمة، رح تفتح أبوابها لاستقبال الزوار من كل مكان، رح يكون سوق البلدة القديمة بضم مأكولات، حرف يدوية، وسيدات من كل أرجاء فلسطين، بالإضافة طبعا للمعارض الفنية وسلسلة من العروض منها مخصصة للأطفال وعروض أيضا مخصصة للكبار.
0: بس الرسالة اللي بدها توصل إنه رسالة يعني جذب للسياحة الداخلية، رسالة كمان دعم اقتصادي للمشاريع، رسالة كمان إظهار التراث والطريقة والشكل الحلو لبير زيت ولكلهم مع بعض. نبال كل هاي الرسائل أكثر يعني منوي إنه ترث
1: اللي ذكرتيها بالفعل نجوى، وخاصة إنه شعار المهرجان الثقافة هوية والهوية وجود، هذه رسالتنا من خلال مهرجان أيام بير زيت الأول. والهوية البصرية كمان للمهرجان هي بتستلهم لوحات الفنان الفلسطيني الراحل سليمان منصور ابن بلدة بير زيت، خاصة وأنه أعماله هي بتجسد ارتباط عميق بالأرض والتراث والإنسان الفلسطيني والمرأة الفلسطينية. واليوم الأول للمهرجان اللي رح يكون بـ 18 بتميز بوجود المسير التراثي اللي فيه بتشارك الناس أعضاء البلدية وكل الزوار بأنهم نمشي مع بعض من أمام البلدية لمدخل البلدة القديمة في بيرزيت اللي رح يتم هناك افتتاح السوق. رح يكون عرض تراثي أو مسير تراثي بتشارك فيه فرقة بيادر التراثية اللي هي من كبار السن.
0: نعم.
1: بيقدموا دبكة على الأغاني التراثية القديمة. رح تكون كمان فرقة زغرودة اللي هي فرقة سيدات بيرزيت
0: طبعاً.
1: يلي بيحيوا الأغاني التراثية كيف كانت تتغنى أيام زمان بالأعراف الفلسطينية وبالحنة الفلسطينية. كمان ثاني يوم بالمهرجان رح يكون في عنا ماراثون بفترة الصبح، ماراثون أكتوبر الوردية اللي رح ينطلق من البلدة القديمة وصولا للمتحف الفلسطيني.
0: جميل.
1: هاي رسالة لكل الناس إنهم
0: يكونوا موجودين.
1: تفضلوا ويكونوا موجودين.
0: الفعاليات أي ساعة بتكون عادة نبال؟ يعني ما بين 8 9 10 11 10 أي ساعات تقريبا؟
1: صحيح. هلا هو من الساعة 4 للساعة 10 راح تكون الفعاليات مستمرة. بيقدروا يجوا يستمتعوا بأجواء البلدة القديمة والسوق يلي بيكون فيه زي ما حكينا منتوجات مختلفة. في نفس الوقت في عروض مجانية للأطفال وفعاليات مختلفة الأطفال، في ورشات رسم وخزف على مدار الثلاث أيام، بالإضافة لعروض مسرح دمى الحكواتية، حتى كمان نربط أطفالنا بالتراث الفلسطيني. هذا غير العروض اللي هي بتكون موجودة على المسرح الرئيسي. رح يكون في معهد إدوارد سعيد للموسيقى، الفنان الفلسطيني محمد يعقوب أحد مؤسسي فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، وغيرها أيضا من الفقرات الفنية والتراثية المتنوعة.
0: حلو جميل. إذن مهرجان أيام بيرزيت اللي رح يعيد طبيعة بيرزيت إلى ما كانت عليه قبل سنوات الحرب والوضع الحالي. إن شاء الله منلاقي أنه عدد كبير من الناس موجودين عندكم نبال 8 9 10 11 10 ما بين الساعة 4 و 10 مساء. فيكم تروح على بيرزيت وتحتضنكم بهاي الفعاليات المختلفة أنتوا وأطفالكم. مشكورين يا نبال، وتحياتنا لبلدية بيرزيت لكل القائمين، ولك أيضا منسقة إعلامية. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: يسعد صباحك.

هذا لأنه إحنا بطلنا مسرورين، عم نفتش العصفور مسرور ولا مش مسرور. الله يا رب يسعد كل الكائنات الحية والإنسان الفلسطيني أولا. صباح الورد لأم مريم من الأردن، لوالدتها ولأهلها بفلسطين، إن شاء الله يكونوا على السماع يا أم مريم. شكرا أمير فريحات. إسماعيل الترابي أهلا بك. صباح الورد يا شريف عجاج وعمر والسندس. امرواد بدنا نصبح عليها، بتقول مسافر الآن على ما يبدو اليوم، بتقول إذا بدكم أي إشي توصوها. رايح على مصر امرواد صح يا سندس؟ إن شاء الله تروح ترجع بالسلامة وتنبسط وتكون سعيدة في هالرحلة. يا ريت تاخدينا معك يا امرواد. ما بدنا نوصيك على إشي.

0: صباح. معنا يومك
1: كله نجاح. ما الحال؟ الله الله، شكرا شكرا للمغنية العريقة صاحبة الأغنية تبعت أحلى صباح. هذا صوتي لا. ليش اختلفت؟ النبال يسلم إيدك على القهوة، على ما أعتقد أبو نبال قصده القهوة وليست القوة. قهوة زحمان برغوي بوش سمايلينج يعني يبتسم وعيون حلوين. ليلى خالد لسه ما شربت ليلى ذكرني القهوة، ليش؟ شو بتستني يا ليلى؟ يلا بسرعة. صباح الورد يا أبو مازن، إلك ولا يوسف مشكور على تنزيل الراتب بدري، وصبايا المشغل وأم سالي تحديدا. اللي عليك عليك، الراتب بنزل بدري، ليش بتأخروا؟ أهلا يا أم شريف، أنا برحب فيكي. المهم اللي بحبوا الشوكولاتة كمان مرة، الكب كيك احنا متعودين كب كيك بيكون هيك سادة. شركة مجمع سيلة الظهر جابت لكم الكب كيك اللي جواته الشوكولاتة سايحة دايبة نهنها من شركة آني. منار صباح الورد يا خالته منار من بيان ومها، لسه مطولي لأوصل. إيمان اللي بترن، أنا كتير مطولي لأوصل رسالتك، وهذا إذا وصلتها اليوم، إذا قررت أني أوصلها على خير وسلامة. مش معقول عم بترن ما بتفصلش بالمرة. محبوبتي أنت الشجر. محمد صبحت شاشة السيارة خربانة. يعني ما بتسمعنا اليوم، بسمعنا من التليفون. بعوض الله يا محمد. أبو فخيدة لازم تروح تصلحها بسرعة. لولا جميل وعلاقتنا ما كان في الدنيا. ميمون عياد بتقولكم أصعب خيبة أمل كوني مفكر حالك غالي على حدا ويطلع العكس. يا من أين يأتي النوم؟ تكون عايش الدور. من أين يأتي النوم؟ عن جد من أين؟ لذلك ما تعتبر حالك غالي على حدا إلا لما يثبت. لذلك لا تركض ورا حدا، خلي الحدا يركض وراك. ولا لا يا ميمونة؟ هذا اللي طلع معي. العموم أهلا وسهلا فيكم، 5 دقائق بعد الساعة 10 وفقرتنا التالية فقرة الزيتون، الزيتون الفلسطيني تحديدا. بما أنه موسم الزيتون بدأ في الكثير من المناطق، مش حبا من الناس أنهم بلشوا بدري في العديد من العائلات والعديد من المناطق، بل لأنه أنت في سباق مع الزمن ومع المستوطنين ومع الاحتلال، وفي سباق مع المصادرة والاقتلاع والهجمات، لذلك أنت بتسابق علشان حبة الزيتون تبعتك تاخدها أنت. حلقتنا اليوم رح نحكي عن أهمية وضرورة قديش لازم يرجع الشعب الفلسطيني يتكاتف في هاي الظروف في موسم الزيتون، وكيف يمكن أن نفعل، ماذا يمكن أن نفعل لنحمي المحصول في المناطق الساخنة على خط التماس في مناطق المستوطنات، مع الأستاذ فياض فياض المستشار في مجلس الزيتون الدولي والمكتب العربي للزيتون. صباح الخير أستاذ فياض.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير في شهر أكتوبر شهر الزيتون.
1: أهلا وسهلا، إن شاء الله كل عام ومزارعينا بخير وشجرة الزيتون بخير اللي تم اقتلاع من بداية السنة. آلاف أشجار الزيتون من بداية السنة فقط، هذا ما نحكيش عن الثلاث سنوات الماضية، آلاف أشجار الزيتون اللي تم اقتلاعها وحرمان المواطنين من مصدر دخل ومصدر رزق. أستاذ فياض، التكافل الشعبي اللي كان زمان معروف في فلسطين، العونة اللي كانت زمان نفتقدها منذ عشرات السنين الماضية، إلى أي درجة مهمة ترجع؟
2: شكرا لك. طبعا دائما وابدا نحن نفخر بإذاعتكم لانتماءاتها الوطنية المتميزة. الآن قبل أن نبدأ الحديث لنقرأ التقرير الذي صدر عن هيئة الجدار بداية أكتوبر، يعني باعتبار عن الاعتداءات الإسرائيلية في شهر أيلول. في شهر أيلول بالذات تحديدا كان عندنا من الجيش والمستوطنين 2051 اعتداء، هذا رقم خيالي 2051 اعتداء. كم في شهر أيلول فقط لا غير؟ اقتلاع 14700 شجرة زيتون، يعني رقم كمان أيضا للأرقام
1: هذا الكبيرة. فقط في أيلول
2: اللي في أيلول
1: شهر 9
2: أتكلم أيلول فقط لا غير، أيلول 2026.
1: وهذا الرقم قد يكون دقيق ولا يمكن يكون أزود كمان؟
2: لا رسمياً
1: 14700
2: شجرة زيتون، آخرها ما كان في عرابي ويعبد، يعني في المنطقة اللي باعتبار لأسباب واهية، يعني باعتبار مع الأسف هذه اعتداءات. طبعا كل محافظة حافظة، يعني بعد ما انهي المكالمة راح أودي لك التقرير بالكامل مكتوب خطيا، وكل محافظة بحافظها قديش كان نصيبها. أعلى شيء كان محافظة رام الله ونابلس والخليل، هذول أكثر ثلاث محافظات، لكن كل محافظات الوطن دون استثناء كان في لها نصيب من هذه الاعتداءات. طبعا من ناحيه هذه كمقدمه، الان نسال الله تعالى ان هذه تكون الاشياء الضاره ان تكون نافعه، على اساس لربما ضاره نافعه.
1: نعم.
2: انه تعيد اللحمه إلنا اللي كان او في الانتفاضه الاولى اللي كان فيها جامعات وكان فيها ناسنا واهلنا كانوا يعتبروا جسم واحد، بينما حاليا اصبحت احتفالاتنا في موسم الزيتون اعتبارات بروتوكولية، احتفال لمدة ساعة ساعتين بيكون هالمسؤول اللي رئيس الحملة ومن ثم بروح. لا
1: بتصوروا صورتين وخلاص، هذا إذا نزلوا طبعا.
2: نعم.
1: على الميدان
2: صحيح.
1: كانوا طلاب المدارس على ما أعتقد ينزلوا، يعني في عطلة الزيتون كانت أساسية. وين راحت عطلة الزيتون؟ ليش ما حدش معترف فيها مثلا؟
2: هذا الآن بدنا إياه، الآن المدارس كونها بتعطل
1: لازم. نعم على الأقل الإعدادي المدارس الإعدادية والثانوية مهم جدا، مهم جدا على ما أعتقد يعني.
2: طبعا نحن لا نريد أن نزج بأطفالنا في المناطق الساخنة، لكن في المناطق اللي فيها أمان ليكون كل الشعب بدون استثناء
1: صحيح.
2: مع بعضنا. إحنا أصلا ما يميز شعبنا، أخت نجم ما يميز شعبنا في موسم الزيتون، ما في الطبقات الاجتماعية، الأسرة الزيتون هو محصول أسري. الدكتور والمهندس والطبيب والكذا
1: والعامل
2: مع الطفل.
1: نعم.
2: والعامل والسيد الأعمال والكذا كله بنزل على الزيتون، وبكون له شرف أنه اليوم واحد على الزيتون بيفتخر، بينما المهنة الثانية لا، ما حد بيفتخر أنه اشتغل فيها أو شيء معين. الزيتون الكل بيفتخر أنه راح على الزيتون، لأنه بيرجع لتراثه، بيرجع لأصله. حتى لما بنفكر نروح على الزيتون في موسم الزيتون، الأكلات اللي بنأخذها معنا مش الأكلات الجديدة السريعة،
1: منتقاة مرتبطة بالزيتون كمان،
2: مرتبطة بالتراث، مرتبطة بالزيتون، مرتبطة بالكذا. بدنا ترجع أيام الجروعة، بدنا ترجع أيام باعتبار يعني أشياء افتقدناها في موسم الزيتون، بدنا تراثنا نرجعها، لأنه إحنا أصلنا زيتون. شجرة الزيتون من فلسطين انطلقت إلى جوال العالم، أول ما طلعت من فلسطين طلعت إلى مصر، إلى مصر في أحد الأسرة التاسعة عشرة، وفي مصر في أحد الأسرة الثمانية وعشرين كانت رواتب الموظفين تندفع الزيت، والزيت مش من عندهم، الزيت من فلسطين. كانوا يستوردوا الزيت من فلسطين ومن ثم يدفعوا أجور الموظفين عندهم زيت، يعني بدل ما يأخذ راتب يعطوه كزاز الزيت أو شيء معين يعني زيت. فهذه نأمل إن هالجامعات بالذات تحديدا، إحنا الجامعات هي منار العلم، والشباب اللي بيكونوا في الجامعات هم روح الشباب. فترة الأعمار هذه بدنا إياه ينزل زي سابقا، ينزل عند الأسرة وينام عندهم ويأكل معهم ويشرب معهم.
1: هذا كمان مسؤولية اتحادات الطلبة إذا بسمعونا، وإدارات. نعم. الجامعات كمان تحرك، يعني أي حدا، أي مجموعة أستاذ فياض بحاجة لمين يقودها، أي. نعم. مجموعة في العالم بحاجة لقيادة تحدد يوم تاريخ معين، تحسب الناس اللي بدها تروح وتجمعهم وتأخذهم، كمان تتحمل المسؤولية. هذا اللي بيشجع الناس، وهذا اللي بيخلي فيه قيمة كمان للعمل التعاوني.
2: فنأمل أن لا نأخذ هذه الاعتذارات على الموضوع السوداوي، بدنا نأخذها النقطة الإيجابية أنها توحد جهودنا، يتوحدنا نحو باعتبار نرجع نتضامن مع بعض أكثر مما كنت أكثر من الوضع اللي إحنا فيه.
1: المناطق الساخنة، يعني إحنا بنحكي على المناطق الساخنة، ما بدنا نعرض مثلا الطلاب المدارس الصغار ولا الشباب بغض النظر، ولكن كمان لازم يكون في مساهمة من المجتمع في للمزارعين ودعمهم في هاي المناطق.
2: الآن في عنا هناك حملات، وفي عنا تقريبا كما سمعت الرقم يوم الأسبوع الماضي كان عنا اجتماع في محافظة القدس، في نفس محافظة القدس، لجميع المؤسسات بالكامل فلسطين الخاصة في محافظة القدس اللي لها علاقة بالزيتون، سواء بالصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الارتباط المدني والعسكري ومنظمات أجنبية أوتشا، وباعتبار يعني كانت القاعة الحمد لله عاملة 100%. فيعني الوضع إن شاء الله تعالى في عنا 1000 متضامن جاءوا من أوروبا من العالم الخارجي، 1000 متضامن الآن موجودين على الأراضي الفلسطينية، وكتم يتم توزيعهم من قبل الجهات المسؤولة عن موضوع الحملة الوطنية.
1: نعم.
2: إنه في المنطقة الفلانية كذا كذا، لأنه إحنا في عنا خلف الجدار طبعا ما حد يقدر يتحكم فيه، في عنا المستوطنات حول هالأحزمة، هذه اللي بيسميها مناطق الساخنة، حول كل مستوطنة في أحزمة هذه أصحابها ما بقدر يوصلوها إلا بتصاريح بتصاريح معينة.
1: نعم.
2: والتصاريح 2023 لم تمنح لأحد، 24-25 منحت ولكن لم يتم تطبيقها، منحت للبعض وليس للجميع ولم يتم تطبيقها. السنة هذه كما صرح ممثل الارتباط المدني عنا في الاجتماع اللي كنا فيه، صرح بأنه السنة رح يمنحوا التصريح أو رح يبينوا رح يوم 12-10 يعني خلينا نقول الأسبوع القادم رح يسلموا الارتباط المدني المناطق التي سوف يسمحوا بدخول التصريح.
1: نعم. ب 12-10 بتظهر المناطق، طبعا في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة يتم تحديد المناطق اللي يسمح بدخول المزارعين إليها.
2: نعم صحيح، هذا ما سمعناه من موطن الارتباط المدني في الاجتماع في اجتماعنا في محافظة القدس. نعم صحيح.
1: تمام جيد، يعني بالانتظار إن شاء الله يكون يعني يصدر تصريح أولا لكل المناطق، ثانيا يطبقوا هاي التصريح اللي تعطى. أنت كمان أستاذ فياض بدك تحكي عن يعني الحماية، إذا ما كان في متضامنين أجانب في منطقة ساخنة ما العمل؟ كيف ممكن الحفاظ على هذا المحصول من السرقة؟
2: الجماعة عندما يكون في عنا 100 شخص مع بعضهم بيخلف عما يكون أسرة لحالها
1: طبعا.
2: يعني الآن نلاحظ أمس بالذات تحديدا، يعني كانت شبه قضية مهزلة إنه باعتبار المستوطنين راحوا على الحقل ومن ثم سرقوا المحصول.
1: نعم.
2: وأجروا صاحب البيت أخذوه على البيت، أخذوا 6 قاعدوا في البيت، يعني إشي بيضحك يعني كيف بيسرقوا الغنم؟ يعني لحقوا المزارع على بيته، شو في عنده زيتون لقطوا قبل يومين ثلاثة أخذوه،
1: مصيبة. نعم
2: نعم، يعني فلذلك بدها جماعي، لا حدا يحرض حاله للخطر، ما بدنا نحرض أطفالنا للخطر، لكن المناطق اللي فيها يمكن الوصول إلها
1: ممكن الكثرة بتغلب ال
2: بحكوها
1: يعني الكثرة بتغلب الشجاعة ولا مش عارف يعني بتغلب القوة، فكونوا كتار. يعني إذا في مجموعة من الأراضي، مجموعة عائلات إلها أراضي في مناطق ساخنة، خلصوا منطقة كلكم بالتعاون فيما بينكم،
2: القطف الجماعي يعني
1: لما يكونوا 15 واحد غير لما يكونوا 5 بصراحة.
2: نعم بكل تأكيد 100%. نعم. نعم صحيح،
1: هذا ما نتمناه، وإن شاء الله موسم خير يا ربي، رغم أنه يعني أنا إن شاء الله بنحاول نتفائل أستاذ فياض، الواقع صعب الله. الواقع صعب جدا للغاية على المزارعين وعلى شجرة الزيتون وعلى المحصول السنة، بس إن شاء الله خير.
2: نعم.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله تعالى خيرا.
1: الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. شكرا على معلوماتك، يعطيك العافية.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة، شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنك القاهرة، عمان، معا ننمو، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح برفقة شاي الكرك من أزحيمان، برفقة دوناتس براو من شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، هدايا والعلبال من البريق للمنظفات على مدار كل هذا الشهر، مع الجنيدي الطحينية الطبيعية الغنية بالدهون الصحية غير المشبعة. العروض التي لا تنتهي لا تتوقف في الشيني إكسترا، مع مطعم ومشاوي الزغلول في دير شرف، وبنك القاهرة عمان في فلسطين، زيادي بريكي شو الأخبار، كيف جنين، كيف البث في جنين، أمونة بتصب عليك يا أبو مراد وبتقتلة بتحكي لك اشتقت لك، صلها يمكن نص ساعة مش شايفاتك. أهلا بعبد الله الجوهري ومهدي أبو إسماعيل اللي بصب عليكم في رايا يا شباب وصبايا. لازم من خلال الإذاعة يتم توزيع قهوة زحيمان للمسخمين أنا وأبو العبد. والله إذا جينا يا مهدي جنبك أنت والعبد رح تلاقينا إنه إحنا المسخمين. طبعا مهدي من أكثر الناس اللي بتشرب قهوة زحيمان على ما يبدو. شوفي ليش هيك بتفوت الموسيقى تفرض حالها واقع جديد على الأرض في أحلى صباح. الأحد منصات رقمية، كيف كانت، كيف شكلها والاهتمام والفيديوهات والقصص الأكثر تداولا على كل المنصات الإلكترونية. منبلش من وين؟ منبلش من غزة. على مدار 3 سنوات فاتت وحتى الآن وغزة كانت حاضرة على منصات العالم كلها. الفيديو الجديد هو خطف الأنظار والحزن لهذا الطفل الذي يخرج من تحت الأنقاض لحظة إنقاذه من قصف إسرائيلي في مدينة غزة، وهو يحمل ويتمسك بحذائه وطابته كرته. صورة تتحدث لكل العالم، ما في داعي حد يحكي عنها أو يشرحها، شو اللي بصير، شو اللي صار، شو هذا الطفل ومعه لعبته. فيديو الأسبوع الماضي انتشر كمان على نطاق واسع عبر كل المنصات الإخبارية العالمية لإيتمار بن كفير خلال اقتحامه للسجن الذي يقبع فيه الأسير حسن سلامة ويهدده بالقتل والإعدام. طبعا هاي الزيارة أو هذا الاقتحام وما جرى كان كمان موضوعي لرسامي الكاريكاتير حول العالم، يظهروا كيف بن كفير عم بيهدد وهو متخبي، يعني بس راسه وإيده اللي طالعة من المسلحين والمدججين الشرطة. الصورة أغرقت المنصات وفيها يظهر الشهيد أحمد منار أبو سلطان الذي قالت الصفحات إنه ارتقى في عام 2024 وتم التعرف على جثمانه نهاية الأسبوع الماضي، ويبدو أن الجثمان كما هو سبحان الله من كرامات الشهداء في غزة. فيديو آخر أثار حالة من الجدل من مخيم شعفاط، 3 شبان هاربين خلال اقتحام جيش الاحتلال ليلا للمخيم، يركضون والجنود يركضون خلفهم، أحدهم لم يستطع الركض أكثر فتوقف ورفع إيديه ومر عنه الجنود ولم يروه. طبعا تعليقات كثيرة، منهم من قال الجنود شافوا ما بدهم إياه، بس أنا بحكي لكم إنه ما في هذا الحكي، منهم يعني مفيش حدا بيركض أمام الجنود بيقولوا والله ما بدنا إياه. ومع بدء عدد من المناطق والمواطنين بقطف ثمار الزيتون، المشاهد اللي شفناها يوم الجمعة ومبارح في مختلف المناطق وهجمات الاحتلال والمستوطنين ومنع الناس من قطف ثمار زيتونهم، طردهم من أرضهم. هذا المشهد من بيته.
1: يا مالا
0: أعود إلى مساء الأحد الماضي، فبرؤوس منخفضة وشارات سوداء على الأيدي لفتت الأنظار المباراة التي جمعت منتخب إيرلندا مع إسرائيل الذي أحرجها ودك شباكها بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي حمل رسائل تضامن مع فلسطين. أشير إلى أن مباراة ثانية التي يدعو الجماهير الإيرلندية تدعو لإلغائها مقررة اليوم، والمنتخب الإيرلندي مصمم على تكرار نفس التصرفات. في إشي كمان لفت أنظار المنصات كرويا، كيف استقبلت جماهير نادي قونيا سبور التركي وماذا فعلت وهي تستقبل منتخب فلسطين لكرة القدم قبل أكم من يوم؟ هذا جوا الاستاد، كان في عرض للوحات مؤثرة دعما لغزة، كان في تكريم للرياضيين والصحفيين اللي ارتقوا في غزة والضفة، وكان في استقبال في الشوارع من قبل جماهير قونيا لافت للنظر لمنتخب فلسطين اللي تعادل بهدفين لهدفين. المباراة هاي وقفوها يا جماعة قبل ثاني من النهاية، ثاني واحد من النهاية أوقفوها وقالوا إنه التتمة تستكمل المباراة في القدس أو في فلسطين عندما تتحرر. كان هذا المشهد لافت، ومن أكثر ما تم تداوله هي هذه العبارة إنه ستستكمل المباراة ذهاب وإياب طبعا لما فلسطين تتحرر.
1: وما زم التيرية، هذا الذي هزم السرطان، هذا الذي هزم.
0: فيديو الفنان والموسيقي التركي محمد علي أصلان وهو يشارك لاعبي منتخب فلسطين لكرة القدم منتخب الفدائي أغنية أناديكم. لا، هذا الفيديو متأخرين احنا شوي فيه، حكينا عنه لحظة توقف أو توقيف المباراة قبل ثانية. هذا فيديو أناديكم أشد على أياديكم باللغة العربية بغنيها. خلال مرافقة المنتخب على متن الحافلة في مطار إسطنبول. آخر ما لدينا في مواقع التواصل من الأردن، فيديو لشخص قلبت المنصات احتجاجا بعد أن سمح عمدا لكلبين بحوزته بنهش إحدى القطط في الشارع العام.
2: مزعج، وأتمنى على الأجهزة الأمنية وكل الأجهزة المعنية بأنها تصل لهذا الشخص، لأنه هذا الفعل زي ما عرفنا مش أول مرة بيساويه. ربما الكلاب أليفة ولكن هذا الشخص هو الضال،
3: عنده اضطرابات مش صحيح، مش سوي، ما في إنسان طبيعي
2: يعني ماسك كلابه ومخليهم يعتدوا على القطة وبصور، يعني هو مبسوط بهذا الجرم اللي قاعد يساويه بحق.
3: كيف ممكن إنسان يعمل هيك إشي لمجرد التسلية أو لو شو ما كان عنده هدف؟ هاي روح كيف ممكن انت تأذيها لمجرد تسليتك؟
0: طبعا حالة من الجدل والمطالبات بإنزال أشد العقوبات بهذا الرجل صاحب الكلبين اللي نهشوا قط أمامه وهو يصور وهو مبسوط وطبعا بأوامر منه ربما، ومستغربين كيف ممكن إنسان، طبعا كثير من البشر المختلين عقليا ونفسيا اللي ممكن يستمتعوا بالأذى والتعذيب.

عزام بيشكر الصديق الرائع أنس رداد اللي بعت له إشي زاكي كتير كتير. أنس رداد بيقول إنه خلص منك وبعت لك العناب المستوي يا عزام. صحة، تذكرنا بحبة، حبتين، 14 100. عماد الرعد أكيد ما ننسى يا رامز عبد الباقي، صباحك إياد بيسأل شو صار بالزوجة اللي غيرت نوع القهوة من وما جابت لزوجها ولا غلت له زحمان، شو صار فيها؟ لا بس عصب شوي، قالها ما تجيبي قهوة تاني بالمرة، ممنوع يفوت الدار إلا زحمان. قرار صدر. أهلا خلدي أغبارية، صباح الورد يا انتصار. نواصرة، حسام البكري بيبعت لكم فيديو من البحر المتوسط الجميل الرائع الفلسطيني. هلا يا دلال.

صباح الورد لأم العز اللي بتصبح على ابن أختها الله يفيك أسره بشار الحاج من إجنسنيا. البنات وما أدراك ما البنات ونوادر البنات وقصص البنات وزعولة البنات وكشرة البنات ومود البنات وموضة البنات اللي بيحبوا البنات. لازم أول شيء تعرفوا خبايا البنات بعدين تحبوهم. وهم البنات للممات يا ليندا.

صباح الورد لزوجها لمنار زكريا محمود، لمها وبيان. الشفاء العاجل إن شاء الله لكل حدا مريض يا منار. عايشة سوالمة، أهلا وسهلا يا عائشة. أمجد بده يصب على شفرية تاكسي الأهرام في جنين ويحكي لهم عازمكم على قهوة زحيمان. أمجد براهمي كريم، وإنتوا بتساهلوا يا شباب.

نجاح بتقول لي تفضلي معي بعد الزيتون على الزغلول مع بنات المشغل إن شاء الله. روحوا انبسطوا كلوا لحمة وتذكرونا إن شاء الله زيتون موسم رائع. من قلب الزيتون بصب علينا سعادة. أنا بتذكر قبل الحرب على غزة كان موسم الزيتون موسم أحلى صباح والله، كل العائلات كانت تسمع، كل الجبال، كل السهول.

لسه بدري شوي على وداعا. ليندا بتقولك يا سلام يا ريت تحط لها أغاني تشجعها على العمل لأنه وراها شغل كتير. هاي الأغنية بتعطيها رومانسية، قعدة هدوء

0: شكرا يا إيمان على لطفك وجمال كلماتك. يسعد صباحك. أم عماد بتصبح على زوجها وعلى نفسها, عيد زواجهم 38 ما شاء الله. الله يجمعكم دائما بالخير والصحة. شكرا يا وجدان. صباح الورد لأهلنا في بيت مريم. اسمك أحلى الأسامي زي سكر فوق لساني. عدنان الشعيبي بصبي عليكم شفرية خط بتونيا, خصوصا هيثم البرغوثي. سعد صباحه.
1: بكلم نفسي عاد نفسي وبخرج بيا من يأس بمد إيديا أنا ليه.
0: انت يا أم جهاد شو بتعملي فينا؟ كل يوم صور غير شكل, تمر, شمام, بطيخ.

مصطفى أكيد صباحك رح يوصل إن شاء الله لأختك آيات رمضان. يا آيات هل أنت هنا؟ اتنحنحي إذا أنت هون. في حدا المستمعين شفته باعت لي لما حكى الأستاذ فياض عن الجاروعة, بيقول شو هو اللي حكى الجاروعة أو الجاروعة. فوت على تشات جي بي تي رح تلاقيه الأمريكي تشات جي بي تي بيعرفها, وإنت ابن فلسطين لازم تكون عارف شو الجاروعة. بتعرف شو الجاروعة سلام؟ ما بتعرف شو الجاروعة؟ عن جد بتعرف ولا لا؟ لا. أهلا بأبو عمر صباح الورد. ولا أنا بعرف. لا لا لا أتحداك إني أعرف, أتحداك أعرف من المعنى أو من سياق الكلام للأستاذ فياض أعرف شو معناها الجاروعة. الجاروعة زمان لما كانوا يروحوا مع بعض على ما أعتقد يخلصوا شغل مع بعض, لمي الخوات ولاد الإخوة كلهم عيلة كاملة كبيرة تروح تساعد بعض في الزيتون, آخر يوم يعملوا أكل, أكل مش أي أكل, أكل تخين, أكل لحم وجاج. هاي اسمها الجاروعة وحلو وبالأرض تكون مش في الدار. ما إلها علاقة لا بالشعبوني ولا إشي, هاي في الأرض بتكون لما يخلصوا شغل. هاي اسمها جاروعة يعني شكرا للي ساعد واللي كان يقوم فيها صاحب الأرض. انت وفادي يوك يوك يوك من نفس سنين اليوم.

أبو جواد بيقول جيبي لنا شوي من ذهب فرعون. ذهب فرعون شو بدنا فيه؟ خليه إله. صباح الفل يا أريج الشعراوي وأم الصادق وثريا و امرواد. أهم إشي في السفرة تبعتها عارفين شو ماخدة؟ ماخدة معها قهوة حمان على مصر. معها حق، فيش بمصر قهوة حمان.

شكرا رامي الهندي. وعندنا شكر الياباني, فان شاء الله بنعمل كل القارات السبعه. أبو أحمد من أشد أنواع الغدر, عندما تدخل المطبخ وتجد جميع المكونات, مكونات المقلوبة موجودة على الطاولة, وعندما ينادونك للغداء تجد صحن المجدرة في انتظارك. في إشي مش منطقي. مكونات المقلوبة تختلف تماما عن مكونات المجدرة, إلا إذا شفت أنت البصل مقطع وشفت الرز ففكرتها مقلوبة. هديل بتصبح على أبوها وعلى إمها, الله يطول بأعمارهم ويخليهم دائما بصحة وعافية. دخول متأخر لأنه الكهرباء كانت عند أم حسن قلود طافية. أهلا وسهلا محمد أبو زريق, لك صباح من حبيب أبو زريق, أحلى طفل بالزيتون. عزام, ليش سيارة العروس, سيارة العرس بيسموها سيارة العروس مش سيارة العريس؟ لأنها هي الأهم, هي الأهم العروس. سلمينا يا ليلى على سلفتك. أوكي. سمية ناصر بعت لنا صورة من الزيتون وهم بيعملوا شاي على النار, وهذا موسم تفنن في الشاي. يا سلام, وصح لنا كاسة صغيرة بس. كل هالحب لقهوة زحيمان وأكثر وأكثر يا سندس.

اياد بيقول انه معلومه انا ما بعرف اذا هاي صحيحه ولا لا، بس مش واردي انا عنا بعرفش. بيقول ذهب فرعون سرقوه لما هربوا اليهود لما طلعوا من مصر، فعشان هيك فرعون لحقهم وغرق في البحر. ما من وين جبت هاي المعلومه؟ معلش يا سامح، سامحنا انه احنا لم نتسامح مع طلبك تبع اغنية سامح. اهلا يا منصور وعبود ابو عدي. بيقول انه حكي الاستاذ فياض منطقي جدا، لكن المستوطنين يعني مستكلبين. معلش احنا لازم نحاول يا عبود، يعني هم بيكونوا بكل قوتهم والذروة تبعت قوتهم والسلاح والدعم. انت شو عندك؟ عندك محاولة انك تجمع اكبر قدر من الناس وتروح على امل انك تنجح. صباح الورد يا ناصر منصور، وصحة وهنا على الطبيخ اللي على النار في الارض. هاي نايا بتقولكم الجاروعة آخر يوم بيعملوا إشي زاكي. طلعت زيك، أنا بعرف مثلك. أسمرية بتقول شو علاج الملل من الروتين في الشغل؟ الروتين في الشغل شو العلاج؟ أنا لو بعرف أقول عطول، والله ما بعرف. إجازة، عطلة، ممكن تغيير إشي في ديكور المكان يغير نفسية شوي، مش عارفة، هذا اللي طلع معي. شو سر فناجينكم كلها يا أم مصطفى؟ سندس فناجينكم القهوة، يعني القهوة تبعت

أنا مش عارف ليندا أنتي معي يعني طالما أحلى صباح شغال بتكوني نشيطة بعديه بتهبطي خلاص بتروح القوة ولا كيف؟ سمية بتقول أدعو جميع المستمعين إنهم يحضروا لقطف الزيتون معنا. طب ابعتي لنا وين الأرض بالضبط يا سمية، في أي منطقة، اللي بحب يجي أهلا وسهلا. بحب أحكي لكم إنه عاملة بريق شاي بجنن سمية. لكل وقت جميل نهاية، لكل وقت سيء نهاية، لكل إشي في نهاية يا ليندا. سيدي الحلوة اليوم سيدي

زمان بموسم الزيتون كانوا المستمعين يبعثوا لنا رسائل SMS وكانت تيجي عشرات الرسائل يوميا من الناس وهي تقطف زيتون. فغالب زيدان ذكرني بهاي الأيام وقال في مرة كلفته رسالة 12 شيكل. انتم متخيلين قابل انه يبعث لنا رسالة. احلى صباح لغالب زيدان. سندس بتسألك يا أنس رداد وين حصتها من العناب وإلا بتعمل ثورة. الثورة نهايتها مش منيحة. وصلنا إلى نقطة الختام، لازم نختم أحلى صباح اليوم. عندنا مهمة خارجية، لازم نخلص البرنامج ونودعكم عشان تتفضوا للشغل والمشاغل يا ليندا والصبايا. بس أكيد راية أف أم مكملة معاكم بمقرات وبرامج وأخبار على مدار الساعة. يلا نحكي شكرا لشيني إكسترا، عنده مهرجان التوفير والكل ربحان. بلش باثنين عشرة أو بواحد عشرة في كل الفروع، اليوم ينتهي توداي على الكافيمات، الجبنة، التونة وأصناف أخرى، عشرات الأصناف المتنوعة في كل فروع الشيني إكسترا وين ما كانت. وإكسترا طازة لا تنسوا اليوم، خضار وفواكه بكل الفروع كمان بأقل الأسعار. بنك القاهرة عمان شريك متميز، شريك متطور، شريك كله مصاري مع أحلى صباح. في جو العمل وانت زهقان تعبان ممكن تعمل لك كاسة تشربها تستمتع تتذوق وتروق. شاي الكرك مع الهيل. هلأ بنرجع للشوكولاتة هاي، بس بالأول نروح على شاي الكرك اللي بيبيعوا بتوجدوه في كل فروع بنز حمان في الوطن. جاهز يعني أنت ما في داعي أنك تعمل كل هاي العملية الكبيرة عشان توصل لنتيجة الشاي. يعطيك العافية أم جهاد، عم تعمل بتشيل النواة من التمر عشان بدها تعمل كعك تطحنه وتعمله عجوة. الدوناتس والكب كيك منتجات متوفرة لدى شركة مجمع سيلة الظهر. كب كيك المحشو بالشوكولاتة من آني، دوناتس براو. شايفين على الشاشة لذيذ لونه بينك زهري. لكل الوصفات اللي بحاجة لطحينة، طحينة الضيافة كمان من ضمن شركة مجمع سلطة الظهر. ادعم صحة قلبك، وازن الغذاء اليومي مع مع مع مع منتجات الجنيدي، مع لبن أب الجنيدي ولبن أكتيف اللي بيساعدك كتير كتير على عمليات الهضم. في ناس بتاكل عند الزغلول وبتقول يا ريت جسمي ما يهضم هذا الطعم، خليه للأبد. اللحم اللطيف الظريفة evolution of meat، يعني ثورة اللحمة عند الزغلول في دير شرف على المفترق تماما. صحة وهنا مسبقا. البريق 3 في 1 2 في 1 10 في 1. البريق هو المساعد رقم 1 لكل بيت أنيق ونظيف، لكل شيء نظيف. البريق سمارت. صباح الورد يا انشراح إليك وللمهندسة إسراء عواد من كل العاملات في المصنع. آخر رسالة بتوصلنا ومعها بنحكي إلى اللقاء. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان، باي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
2: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفلة وشاب وإصابة آخرين صباح اليوم جرى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تشدد صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. مستوطنون يواصلون صباح اليوم تجريف أراض في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما أحرق مستوطنون مركبة وهجموا منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل. كما اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في عقربة جنوب نابلس. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين يدعو إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. جيش الاحتلال يعلن عن إصابة 10 جنود إسرائيليين جنوب لبنان يوم الجمعة. الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مشددا على أن استقرار الساحل يتحقق بالتنمية وليس بعسكرة المنطقة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للكوليرا بين النازحين في اليمن مع تسجيل أكثر من 7000 حالة اشتباه بالكوليرا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: توقع بنك سوريا المركزي أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس بنوك جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، وأكد عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبية. نعلم فإن حرب إيران وأوكرانيا أسفرتا عن تغيير
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك
0: لخطط أوروبا للطاقة التي كانت تهدف إلى تخفيض الاعتماد على المصادر التقليدية، لكن القارة تواجه الآن معضلة توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل مع اقتراب الشتاء، وبات غاز النرويج هو البديل الأفضل لأوروبا حالياً. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال تهدد برفع الأسعار فوق مستوياتها الحالية، إذ تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، فيما يبدي المشترون في آسيا استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على هذه الشحنات الشحيحة أصلاً.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.
2: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
3: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرر في حاجة؟
4: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف. قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلاة والحلويات، واختر الفواكه خيارا أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحياة.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفلة وشاب وإصابة آخرين صباح اليوم جرى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. مستوطنون يواصلون صباح اليوم تجريف أراضي في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما أحرق مستوطنون مركبة وهجموا منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل، كما اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في عقربة جنوب نابلس. المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين يدعو إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يوعز بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي 5 و7 من تشرين الأول الجاري، وبحسب القرار لن تمنح استثناءات لفتح المعابر في الضفة الغربية إلا في حالات استثنائية. الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده لن تتراجع عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مشددا على أن استقرار الساحل يتحقق بالتنمية وليس بعسكرة المنطقة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للكوليرا بين النازحين في اليمن مع تسجيل أكثر من 7000 حالة اشتباه بالكوليرا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599 299 995.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تتساءل مريم بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية، ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلق للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها لاجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استمعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
5: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
6: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصمته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خروب.
7: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
6: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
7: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
6: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

الرعاية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟
3: لا لا

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على رايا FM.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم سيداتي سادتي. فيما يلي نقدم إلى حضراتكم برنامج 1 الإخبارية من رايا FM، والبداية بالعناوين. الصحة العالمية تؤكد أن الوضع في قطاع غزة كارثي ومزر بسبب قيود الاحتلال. من هو علي العمودي وماذا وراء محاولة اغتياله؟ انسحاب سامي أبو شحاد من انتخابات الكنيسة في ميزان الربح والخسارة. الزيتون موسم تجاوز القيود وصد الهجمات.
6: الواحدة الإخبارية على راية FM.
7: وعلى راية FM سيداتي سادتي تأتيكم تفاصيل هذه الملفات، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
8: مساء الخير لك رامي ولكافة المستمعين وأهلا بكم. الإعلان قبل ظهر اليوم عن استشهاد شاب أثناء احتجازه من قبل قوات الاحتلال على حاجز عناب العسكري المقام شرق طول كرم. استشهاد طفلة وشاب وإصابة عدد من المواطنين اليوم في هجمات الاحتلال المتفرقة على قطاع غزة بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف واسعة للمباني والمنشآت في المناطق القريبة مما يسمى الخط الأصفر. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يأمر بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة غدا وبعد غد في ذكرى 7 أكتوبر. حكومة الاحتلال تضخ نحو 40 مليون شيكل في العامين الماضيين في برنامج منح بحثية مخصصة لثلاث مؤسسات. 80% من المبلغ سيذهب لجامعة أرئيل الاستيطانية المقامة على أراضي محافظة سلفيت. وثيقة داخلية عبرية تكشف عن خلل ممتد منذ سنوات في منظومة تأمين الرحلات الجوية الأجنبية العاملة في إسرائيل. وكالة الأناضول التركية تكشف عن أن مزارعي العنب في محافظة القنيطرة جنوب سوريا يواجهون موسما صعبا لجني محاصيلهم وسط التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في مناطقهم. أخيرا، الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا ومنافسه الأبرز فلافيو بوليسينارو يختتمان حملتيهما الانتخابيتين عشية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم في ظل سباق محتدم بينهما. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان، والآن عودة إليك رامي في تتمة الواحدة الإخبارية لليوم.
6: الواحدة الإخبارية،
7: مرحبا بكم من جديد. وصفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في فلسطين الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه مزر وكارثي بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال على دخول المعدات والأدوية، وأضافت أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام لم يؤدي إلى دخول المساعدات أو الأدوية والمعدات اللازمة لسد احتياجات السكان. وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن الاحتلال يمنع إدخال قائمة طويلة من الأدوية ومن الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، ما يحول دون حصول السكان على حقهم في خدمات طبية وبما يفاقم من معاناتهم. للتعقيب على ذلك كان لنا هذا اللقاء مع مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة زاهر لوحيدي، الذي أشار في مستهل حديثه إلى أن الاحتلال تعمد إيصال الوضع الطبي في القطاع إلى هذا الحد المتدني باستهدافه المنظومة الصحية بكل مكوناتها لا سيما البشرية، ما انعكس على جودة وكمية الخدمات التي تقدم لنحو 2.5 مليون إنسان.
9: يعني الوضع الصحي كارثي جدا في قطاع غزة، خاصة مع تدمير معظم المستشفيات وإخراج عن الخدمة واستهداف الكوادر الصحية واستهداف المنظومة الصحية بشكل كامل منذ بداية الحرب، يعني 3 سنوات والمنظومة الصحية هي في عين وفي دائرة الاستهداف الإسرائيلي، سواء باستهداف الكوادر الصحية قبلا، يعني أكثر من 1700 من الكوادر الصحية استشهدوا، كان من بينهم أكثر من 154 طبيب، أو اعتقالا، يعني إحنا 364 من كوادرنا الصحية تعرضوا للاعتقال، لا زال يقبع منهم بدون 84 من كوادرنا الصحية من بينهم 16 طبيب، بالإضافة أنه أكثر من 6 من كوادرنا الصحية استشهدوا تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، يعني كان رأسهم الدكتور عدنان البر، الدكتور إياد الرنتيسي، حاتم ريان وآخرين، يعني كل هؤلاء من كوادرنا الصحية قضوا وعذبوا وقتلوا لا لسبب إلا أنهم يقوموا بتأدية رسالتهم تقديم خدمات الصحية. هذا على صعيد. على الصعيد الآخر أنه فقط عندنا 22 مستشفى يعمل بشكل جزئي فقط. هذه المستشفيات منها 5 مستشفيات حكومية فقط. يعني كما تعلمون أن المستشفيات الحكومية هي التي عليها العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية، عليها العبء الأكبر في استقبال المراجعين، استقبال المواطنين، إجراء العمليات الجراحية، تدخلات الجراحية ذات الحساسية، تدخلات الطبية العاجلة. كل ذلك يتم في المستشفيات الحكومية. هذه المستشفيات بلا أدنى مقومات، يعني منذ بداية الحرب وحتى الآن على أعتاب 3 سنوات وأكثر من 1200 يوم من الحرب، إحنا بنتحدث لم يدخل إلى المستشفيات أي أجهزة طبية أو أجهزة تشخيصية أو أجهزة أشعة تشخيصية. هذا طبعا القيود على إدخال أجهزة التشخيصية لم تكن منذ بداية الحرب، يعني تحديدا وفي الحقيقة هي بدأ الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيود على إدخال أجهزة التشخيصية منذ عام 2017، ومنذ بداية الحرب لحتى الآن لم يدخل أي جهاز رغم العجز الشديد جدا في هذه الأجهزة التشخيصية. يعني على سبيل المثال أجهزة السي تي وأجهزة الأشعة المقطعية، أكثر من 17 جهاز أشعة مقطعية في قطاع غزة كان يعمل قبل الحرب، الآن إحنا نتحدث عن 5 أجهزة فقط تقدم خدمات ل 2.3 مليون نسمة. هذا طبعا يعني يعرضها إلى أعطال متكررة، توقف متكرر، لم تعد تجدي نفعا أحيانا متكررة لهذه الأجهزة.
7: أستاذ زاهر،
9: قطع غيار لها. يعني
7: عندما تقول ممثلة منظمة الصحة العالمية إن الاحتلال يعتبر بعض الأدوية والمعدات الأساسية ويصنفها على أنها مزدوجة الاستخدام، وتقول إن إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تتعامل مع المعدات الطبية بهذه الطريقة، ما دلالة ذلك؟
9: يعني إحنا في قطاع غزة عندنا أكثر من 5000 جريح ومصاب مبتوري الأطراف، سواء الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية. إن كانت الأطراف السفلية تمثل 80% من إجمالي حالات البتر، وهذا أدعى أنه بحاجة إلى عدد كبير من الأطراف الصناعية لإدخالها، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال ويفرض قيود على إدخال هذه الأطراف التي نحن بحاجة ماسة لها لتمكنهم من الاندماج، تمكن هؤلاء المصابين من الاندماج في المجتمع والعودة تدريجيا إلى الحياة واندماجهم في الحياة. لكن هذه القيود التي تفرض تحول وتعوق دون التدخلات الطبية، هذا جانب. الجانب الآخر القيود التي تفرض على سفر المرضى، القيود التي تفرض على سفر المرضى تمنع تمكننا من إجلاء هؤلاء المرضى أو هؤلاء الجرحى للتمكن من تركيب أطراف خارج قطاع غزة.
7: إذا كانت منظمة الصحة العالمية أستاذ زاهر الوحيدي تشتكي من هذا الإغلاق وهذا الحصار الذي يضربه الاحتلال على قطاع غزة، فمن هي الجهة التي بإمكانها أن تخترق ذلك؟
9: للأسف الشديد لا أحد يستطيع ولا أي منظمة تستطيع أن تملي على الجانب الإسرائيلي أو تفرض على الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يملي عليهم جميعا. هذا يحتاج لضغط دولي وضغط مجتمعي، وليس فقط ضغط من ضمن المنظمات والمؤسسات، على الجانب الإسرائيلي لإزالة القيود على إدخال على فتح المعابر، إجلاء المرضى، وإدخال الأجهزة التشخيصية والأجهزة المساعدة والأدوية والمستلزمات الطبية بدون أي قيد أو شرط.
7: لدي تساؤل أخير أستاذ زاهر الوحيدي، إن سمحت لي، عن هل قطاع غزة يعاني أزمة أطباء؟
9: منذ بداية الحرب وحتى الآن فقدنا الكثير من الكوادر الصحية، كثير من الكوادر أيضا اضطرت لمغادرة قطاع غزة. نحن نعاني، لسنا نعاني نقص الأطباء بل نقص التخصصات الطبية. يعني كثير من التخصصات الطبية فقدناها زي الأورام، يعني أطباء المتخصصين واستشاري الأورام لا يوجد لدينا يعني عدد كبير فيها. أيضا في أطباء تخصصين في الدم، جراحة القلب المفتوح، كثير من الأطباء فقدنا من هذه التخصصات، بالإضافة بعض التخصصات الأخرى النادرة.
7: شكرا جزيلا لك مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بغزة الأستاذ زاهر الوحيد. أعلن جيش الاحتلال أنه حاول اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة علي العمودي في الغارة التي استهدفت شقة سكنية في عمارة الأصالة واحد الواقعة في حي الرمال غرب مدينة غزة، بداعي أنه يعد اليد اليمنى والمساعد الشخصي لقائد الحركة السابق الشهيد يحيى السنوار، وبزعم مشاركته في اتخاذ قرارات متعلقة بهجوم 7 أكتوبر. وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال إنه تم باستخدام ذخائر دقيقة تنفيذ محاولة الاستهداف للعمودي أثناء تواجده داخل شقة كان يستخدمها لنشاط عسكري، واعتبرت أن تواجده في مبنى سكني يشكل دليلا إضافيا على اختباء حماس وسط المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية على حد قولها، الذي حاولت به تبرير استشهاد 4 سيدات وشاب في قصف الاحتلال للعمارة السكنية. نتعرف أولا على من يوصف بأنه رجل غزة القوي علي العمودي في تقرير أعدته نجوى الحمدان.
8: برز اسم القيادي في حماس علي العمودي في السنوات الأخيرة بوصفه إحدى الشخصيات النافذة في قيادات الحركة بغزة، لا سيما عقب استشهاد رئيسها السابق يحيى السنوار قبل 2 إذ تولى مسؤوليات قيادية واسعة في إدارة شؤون القطاع خلال الحرب. تصف إسرائيل العمودي بأنه الرجل الأقوى في حماس في غزة حاليا، وينظر إليه باعتباره أحد أبرز خلفاء السنوار في قيادة الحركة هناك. ولد العمودي في خان يونس في 24 من شباط 75، وانضم إلى صفوف حركة حماس في سنوات شبابه وشارك في أنشطتها في 90s القرن الماضي، ما أدى لاعتقاله من قبل جيش الاحتلال قرابة 20 عاما، وهي فترة تزامنت مع اعتقال يحيى السنوار. أفرجت إسرائيل عن العمودي في أكتوبر 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حماس ليبدأ التدرج في المناصب التنظيمية داخل الحركة، مستفيدا من خبرته السابقة وعلاقاته مع قياداتها. تولى العمودي مسؤولية الإشراف على قيادة دائرة الإعلام العسكري في كتائب القسام، ثم أسند إليه منصب مدير مكتب رئيس الحركة في غزة، وهو موقع أتاح له الاطلاع على ملفات قيادية متعددة وتوسيع شبكة علاقاته داخل الأطر التنظيمية والسياسية لحماس. وفي منتصف عام 2021 تولى رئاسة الدائرة الإعلامية لحماس في غزة خلفا لعصام الدعليس. استمر العمودي في هذا الموقع حتى اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل أن تتسع مسؤولياته مع تطورات الحرب والضربات التي طالت قيادات حماس، إذ تسلم مسؤولية قيادة الطوارئ داخل الحركة عقب اغتيال السنوار، واطلع بدور قيادي محوري على الأرض مستفيدا من وجوده داخل غزة وتوليه منصب نائب خليل الحية. بعد انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس في تموز الماضي، أصبح العمودي مسير الحركة في القطاع والقائم بأعمال رئيسها إلى حين انتخاب رئيس جديد. وامتد دور العمودي إلى المواقف السياسية المتعلقة بمستقبل الحرب والاتفاقات المطروحة لإنهائها، إذ تنسب إليه قيادة التوجه داخل حماس نحو قبول اتفاق وقف إطلاق النار والموافقة على خطة ترامب للسلام. وتشير مصادر في حركة حماس إلى أن العمودي أوصى قيادة الحركة في الخارج بإبداء مزيد من المرونة لاستكمال التفاهمات مع الإدارة الأمريكية والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. نشير إلى أنه في الأسابيع الأخيرة شهدت الأطر القيادية لحماس تحركات مكثفة لاستكمال انتخاباتها الداخلية واختيار رئيس جديد للحركة في قطاع غزة، مع انحصار المنافسة على المنصب بين علي العمودي ونزار عوض الله عضو المكتب السياسي المقيم خارج القطاع، دون التوصل إلى نتيجة نهائية حتى الآن.
7: هذا واعتبر أستاذ الإعلام الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إياد القرة أن محاولة الاغتيال التي استهدفت علي العمودي وما سبقها من عمليات وما سيلحق بها يأتي في إطار محاولات بنيامين نتنياهو كسب نقاط في سباق انتخابات الكنيست. وذكر القرة في مقابلة مع رايا أن التقديرات التي تشير إلى أن حماس تسعى إلى إعادة ترتيب حضورها السياسي والتنظيمي تمثل ذريعة تبرر بها دولة الاحتلال استمرار عدوانها على القطاع، رغم أن الحركة أعلنت عزمها عدم الاستمرار في حكم غزة.
10: هو بالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي يسعى خلال الأيام الماضية باستمرار لمحاولات تنفيذ عمليات اغتيال مستويات مختلفة، وبتقدير أن هذا الأمر كان متوقع لأن نتنياهو تحديدا يريد أن يحقق إنجازات خاصة خلال الأيام الأخيرة قبل الانتخابات المرتبطة بالسابع من أكتوبر. يريد أن يقول أنه يستطيع أن يصل إلى كل من خطط أو شارك فيما يتعلق بالسابع من أكتوبر، وهذا بالنسبة له إنجاز، إلى جانب أنه يستهدف كل القطاعات المرتبطة بإدارة قطاع غزة وبينها استهداف القيادات السياسية. نحن نتحدث عن يمكن اعتباره اليوم الشخص الرجل الأقوى أو هو من يدير حركة حماس في قطاع غزة. وبالنسبة لإسرائيل استمرار حماس حتى لو كان بالشكل الضعيف أو بالشكل غير الحاضر بقوة هو يعتبر نسبة لها تغييب هؤلاء الأشخاص مهم، وهذا إنجاز لذلك تأتي هذه الهجمات. لكن بنفس الوقت يجب أن ندرك تماما أن هذه الهجمات مبالغ فيها بشكل كبير من الاحتلال الإسرائيلي، لأن كل عملية اغتيال هي لا تؤثر بشكل كبير على حركة حماس، حينما استهدف قبل أيام ثلاثة من قادة الألوية العسكرية لحركة حماس لقطاع غزة رفح وخان يونس والشمال لا تؤثر، وقد سبق ذلك أيضا استهدافات مشابهة. واليوم نتحدث عن ما يمكن اعتباره إطار سياسي لإدارة قطاع غزة، لذلك أيضا يجب نأخذ حسبان أن إسرائيل تقدم مبررات لتبرير ما تقوم به من جرائم، جريمة استهداف برج عمارة الأطفال في غزة راح ضحيتها 5 شهداء بينهم 4 نساء منهم 2 من الطائفة المسيحية الذين أيضا يعني استمروا وبقوا في قطاع غزة وتعرضوا أيضا سابقا لعمليات قتل وعمليات استهداف وغيرها. بمعنى أن احنا نتحدث عن عمليات الاستهداف، أيضا إسرائيل لا تتورع عن استهداف عمارات سكنية وأبراج وشقق سكنية وقيام النازحين وغيرها، لذلك أحيانا جزء منها رد فعل من إسرائيل حتى تقول أنها تستهدف العمودية أو تستهدف قيادات، وهذا يبرر لها لاحقا قد تقوم أيضا بعمليات مشابهة بعمليات اغتيال مشابهة وتفشل أو لا يتضح نتائجها كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تقوم بقتل مدنيين فلسطينيين أنت شاهدت قبل أيام حينما تم استهداف عربة أو اليوم يعني عجلات يعني لنقل الركاب في ظروف صعبة وقاسية استهدفت بشكل مباشر هذه أداة النقل وقتلت 5 فلسطينيين. بمعنى أيضا إسرائيل تريد أن تبرر جرائمها في غزة.
7: ولكن دكتور إياد القرة، إسرائيل ووفق عدد من الكتاب والمحللين يعتقدون أن حماس وبعد 3 سنوات من حرب الإبادة واستهداف الحركة ما زالت تسعى إلى إعادة ترتيب حضورها السياسي والتنظيمي رغم ما تعرضت له من خسائر عسكرية واسعة في قطاع غزة.
10: هذا أمر طبيعي، لم يلا وبالأساس أصلاً في الاتفاق الذي تم في أكتوبر الماضي لا يمنح حركة حماس من الوجود أو ليست يعني لا يوجد اتفاق على إنهاء حركة حماس، وإسرائيل تسعى لذلك باستمرار. لكن يجب أن نتذكر أن هناك اتفاق في أكتوبر الماضي الأصل أن تلتزم به إسرائيل بما في عمليات الاستهداف. لماذا المعادلة تصبح مقلوبة أنه مطلوب أن يتم التخلص من حركة حماس أو عدم القيام بدورها؟ لا يمكن أن تقبل أي تنظيم أو أي حركة خاصة إذا كانت حركة مقاومة أن يتم إفناءها بهذه الطريقة وبهذا الشكل ويصبح وكأنه إعادة ترتيب نفسها هدف مبرر. لم يقل أحد أنه يجب أن تنتهي حركة حماس، حتى حينما الولايات المتحدة ولقاء كوشنير مع حركة حماس بعد اتفاق أكتوبر هذا يعطي شرعية أنه هي أصلا حركة حماس ليس مطلوب أن لكن ليس مطلوب أن ينتهي دورها. هذا بالنتيجة هذا تنظيم يضم عشرات الآلاف ولديه مؤيدين أيضا بعشرات الآلاف ولا زال بتقديري موجود هذا الأمر، فلا يمكن أن القبول والتسليم بما تريد إسرائيل بهذا الشكل. لكن أيضا بنفس الوقت إسرائيل تريد أن تستخدم هذا الأمر ذريعة، حينما حتى لو استهدفت العمود أو غيره بالطبيعي سيكون هناك بديل عنه أو من سيدير حركة حماس. الجانب الثاني أيضا، وحركة حماس قالت بشكل واضح في قطاع غزة أنها لا تريد أن تدير قطاع غزة ولا تشارك بذلك، فلتتفضل اللجنة الإدارية واسمحوا لها تدخل قطاع غزة وتقوم بدورها والحكم على هذه النتائج من خلال تسهيل عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة. لكن إسرائيل تعيق عملها بشكل كامل ولا تريد لحركة حماس أو أي جهة فلسطينية أن تشارك على الأقل في إدارة طوارئ لقطاع غزة. في الواقع إنساني كارثي، إسرائيل تحاصر غزة تمنع كل الجوانب الإنسانية ولا تريد أن تتدخل لإدارة قطاع غزة وإبقاء حالة الفوضى لصالح تمدد وحضور للميليشيات في قطاع غزة. هذه المعادلة بتقديري ليست سهلة.
7: شكرا دكتور.
10: لكن بنفس الوقت لا تستطيع إسرائيل حتى لو بعد 10 سنوات أن تنهي حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني.
7: شكرا جزيلا لك دكتور إياد القرة، المحاضر في الإعلام، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. مع بدء انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية رصيد تصعيد لافت في هجمات المستوطنين التي طالت خلال ساعات المزارعين وحقول ومنازل وممتلكات في أحداث متزامنة شهدتها مناطق عدة من جنين شمالا وحتى الخليل جنوبا. عشرات الهجمات الإرهابية الدامية للمستوطنين رصدت في يوم واحد، كان جيش الاحتلال درعا حاميا لاقترافها فضلا عن دوره في فرض القيود التي تعرقل وصول المواطنين إلى أراضيهم، ليتحول قطاف الزيتون من موسم اجتماعي واقتصادي إلى مواجهة يومية. فإن لم تزهق هجمات المستوطنين روح المزارع الفلسطيني أو تسفك دمه، وإن سلمت أشجاره وأرضه من التحطيم والتخريب، سيجد نفسه مكبلا بمنظومة معقدة من التصاريح الأمنية والبوابات الموصدة. هذا واعتبر الباحث المتخصص في شؤون الزراعة والبيئة الدكتور مؤيد بشارات أن الاحتلال معني بالمشهد الدموي الذي يرافق موسم جني ثمار الزيتون، كون ذلك يخدم مخططات السيطرة وفرض السيادة على المدى البعيد ويحقق مكاسب انتخابية على نطاق أضيق.
11: يعني حسب ما هو متوقع أنه هذا الموسم راح يكون موسم دموي نتيجة أنه حكومة الاحتلال مقتربة على موضوع الانتخابات، وكل الانتخابات يعني كما عهدنا الحكومات السابقة للاحتلال يكون دم الفلسطيني هو شعار وهوية لتشجيع الناخبين خاصة من اليمين المتطرف، وهذا موضوع واضح جدا في السيطرة على التلال، السيطرة على الجبال، على الأراضي الفلسطينية، على الزيتون، والتحريض الجاهز. يعني حتى كمان جيش الاحتلال قبل فترة يعني أعلن أن المستوطنين بعدوا خطة كاملة على موضوع كيف يجهزوا حالهم بشكل جيد لمجابهة وصول الفلسطينيين لموسم قطف الزيتون هذا العام، وهو واضح يعني خاصة في مناطق مثلا جنوب نابلس، منطقة شرق رام الله، والعديد من المناطق في الضفة، يعني المستوطنين طبعا بدعم كامل ومباشر من سلطات الاحتلال الممثلة بجيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. ويعني واضح جدا كدش كمان هم معنيين أن يكون في المشهد يعني دموي لردع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة المناطق القريبة من المستوطنات، وحاليا يعني بالنسبة لهم داخليا لا يوجد تصنيفات لا ألف ولا باء ولا جيم، كله محرم على الفلسطينيين من الوصول إليه. أصلا المواسم السابقة يعني موسم الذي تزامن مع الإبادة الجماعية 2023 و2024 كانت مواسم صعبة جدا، الفلسطينيين ما قدروش يوصلوا ل 180 ألف دنم تقريبا من أراضيهم المزروعة خاصة المناطق المحاذية للمستوطنات خلف الجدار، وكذلك عدم وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية وبساتينهم يمنعهم من يعني إجراء الخدمات الزراعية الأساسية وتحضير الأرض، تحضير يعني لإنتاج أكثر، يعني موسم أكثر إنتاجية في بشكل عام. وهذا بصراحة صار واضح يعني إنه المواسم السابقة وهذا الموسم حتى كمان يعني التقديرات تقول إن الموسم ليس جيد يعني بشكل كامل. يعني في بعض الأراضي بيكون في إنتاج وفير، وبعض الأراضي في نفس المنطقة بيكون الإنتاج غير وفير، عدم قدرة الفلسطينيين الوصول للأرض، التحضير الجيد والعناية، خاصة كمان فينا موضوع تغيرات المناخية اللي تزامن كمان مع اعتداءات الاحتلال، تغيرات في الموسم المطري، الجفاف، موجات الحر، كله أثر بشكل كبير وتزامن مع اعتداءات الاحتلال وراح يأثر على موضوع إنتاجية الموسم الزراعي.
7: واصل وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ملاحقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي داخل الخط الأخضر سامي أبو شحادة الذي أعلن سحب ترشحه من انتخابات الكنيست. واعتبر بن غفير أن أبو شحادة لا يمكن أن يسحب ترشحه وتنتهي بذلك المداولات، مشيرا إلى أنه طلب من المحكمة العليا نشر حكم قضائي معلل يحدد ويوضح ما هو معيار الإثبات المطلوب لشطب مرشح بسبب دعمه للكفاح المسلح ضد إسرائيل. وادعى بن غفير أن هذه قضية مبدئية يجب أن تحظى بإجابة واضحة أيضا للمستقبل على حد تعبيره. وقال دكتور سعيد زيداني المحلل السياسي الأستاذ المحاضر في جامعة القدس إن انسحاب سامي أبو شحادة من انتخابات الكنيست قرار يخدم كافة الأطراف، إلا أنه قد يعود بنتائج سلبية على المجتمع الفلسطيني ككل داخل الخط الأخضر. تفاصيل ذلك في مقابلة الدكتور زيداني مع رأيه.
12: القرار بالانسحاب هو استجابة لتوصية رئيس المحكمة العليا، وهو يخدم الطرفين، يخدم سامي أبو شحادي أولا ويخدم المحكمة العليا ورئيسها ثانيا. يعني المحكمة كانت معفية في هذه الحالة من إصدار فتوى قضائية مبررة بناء على تحليل، ونحن نعرف أنه كانت هنالك خلافات داخل المحكمة ذاتها بين من يريد هذا القرار أو عكس ذلك. أما بالنسبة لسامي أبو شحادة فهو انسحابه يعني هو خسارة له ولطموحه السياسي، وخسارة لحزب التجمع الذي يرأسه وللقائمة المشتركة التي هو عضو أحد مرشحيها الرئيسيين. فيعني هنالك قرار مجحف في رأيي بحق يعني سامي أبو شحادة، ولكن يعني هذا القرار يخدم المحكمة العليا وأولئك الذين قدموا التماسات ضد سامي أبو شحادة وضد عوفر كسيف والقوائم العربية. فالقوائم العربية و عوفر كسيف نجوا من قرارات مجحفة، وسامي أبو شحادة يعني كان الضحية يعني من جهة ثانية.
7: دكتور سعيد زيداني، يتساءل البعض لماذا لم يقاتل سامي أبو شحادة حتى الرمق الأخير ويحصل على هذا القرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بداعي أن القرار يتعلق بحرية رأي وتعبير وليس لأي أمر آخر.
12: يعني سامي أبو شحادة له حساباته على المستوى الشخصي والمستوى السياسي، فهو قرر الانسحاب كجزء من صفقة مع رئيس المحكمة والمحكمة العليا، فتم إعفاء المحكمة من إعطاء فتوى مبررة. وسامي أبو شحادة يعتقد أنه بانسحابه يوفر على نفسه ملاحقة قانونية لاحقا. ف يعني إذا قررت المحكمة أنه سامي أبو شحادي يجب أن يكون خارج الترشيح فيمكن عندها ملاحقته جنائيا على يعني بناء على ذلك، فهو يعني أعفى نفسه من ذلك مقابل التضحية بترشيحه. وكما قلت هذا يعني أبقى المحكمة أعفى المحكمة من إعطاء قرار مبرر اللي قد يكون خلافيا. فيعني قرار سامي أبو شحادي وتوصية المحكمة يعني أمران خلافيان في جميع الأحوال. هنالك من يقول كان على سامي أن يواصل القضية وأن يستصدر ذلك القرار الذي قد يحرج المحكمة الإسرائيلية لاحقا، وهنالك من يقول أنه بإعفاء نفسه من الترشيح يعني هذا عزز مكانة المشتركة وأبقاها خارج القرار الحكومي بإلغاء يعني ترشيح عوف الكسيف أو المشتركة أو حتى الموحدة.
7: دكتور سعيد زيداني تقول إن فلسطينيي الداخل هم من الخاسرين بسبب انسحاب سامي أبو شحادي من الترشح لانتخابات الكنيسة، بإيجاز لماذا صنفتهم كذلك؟
12: يعني لأن انسحاب سامي أبو شحادي يعني أحد قادة قائد أحد الأحزاب في المشتركة، فهذا يعني يسبب ضرر ليس فقط لذاته وإنما للحزب الذي يرأسه، والحزب هو جزء من القائمة المشتركة، فيعني هذا يعني يلحق الضرر بالقائمة المشتركة، والقائمة المشتركة بدورها هي القائمة الأساس التي تمثل يعني فلسطينيين الداخل، فالضرر يعني يتدرج من المرشح ذاته إلى حزبه إلى القائمة التي هو جزء منها وعضو منها إلى الجمهور الذي تمثله. فيعني في ظني أنه يعني انسحاب سامي أبو شحادي من شأنه أن يقلل نسبة التصويت للقائمة المشتركة أو عموما لدى فلسطيني الداخل، وهذا يعني ما تحاول الأحزاب المشاركة في المشتركة الآن تفاديه من خلال حث الجماهير على زيادة نسبة التصويت.
7: شكرا دكتور.
12: انسحاب سامي يقلل نسبة التصويت ويقلل تمثيل المشتركة ويقلل تمثيل التجمع في يعني جميع الحالات.
7: الدكتور سعيد زيداني المحلل السياسي الأستاذ والمحاضر في جامعة القدس، شكرا جزيلا لك. من راي افهم قدمنا الى حضراتكم سيداتي سادتي برنامج الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
6: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولاراً لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحداً من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين، فرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
14: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل. نابلسي، تركي،
15: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
14: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي. المطاعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
2: حلو أيامكم زورونا.
14: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

الجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: أقوى الأفلام العالمية. This family
3: is going to war. أنت محمد حسين؟
4: ده لون محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد اليوم مواطن بقصف الاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد المواطن رأفت خيري أحمد أبو خليل أبو شمس ظهر اليوم من بلدة عتيل شمال طول كرم أثناء احتجازه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا منذ 7 من تشرين الأول 2023 ما مجموعه أكثر من 62,000 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومنها أكثر من 48,000 اعتداء نفذها جيش الاحتلال وأكثر من 14,000 اعتداء نفذها المستوطنون. وزارة التربية والتعليم تقول أنه استشهد منذ بدء حرب الإبادة في 7 من تشرين الأول 2023 أكثر من 800 معلم ومعلمة، فيما أصيب أكثر من 3,000 بجروح متفاوتة، فيما تم اعتقال أكثر من 170 آخرين في ظروف قاسية. مصادر طبية في قطاع غزة تكشف عن تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية، والتي تشكل عصب التشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في كافة الأقسام الطبية. مستوطنون يعتدون اليوم على مزارعين من عائلة سنجق أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في بلدة رامين شرق طول كرم، وسرقوا الثمار ومعدات القطف واعتدوا بالضرب على أحد المزارعين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز ما ألحق أضرار بغرفة المحركات. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أن طهران ستزيد من مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك نظرا لأن القوات الأمريكية تتمركز الآن على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
6: انا اريد،
7: انت اريد،
6: هو اريد،
8: وهي اريد،
9: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان
4: بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: توقع بنك سوريا المركزي أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس بنوك جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، وأكد عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبية. كما نعلم فإن حرب إيران وأوكرانيا أسفرتا عن تغيير
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك
0: لخطط أوروبا للطاقة التي كانت تهدف إلى تخفيض الاعتماد على المصادر التقليدية، لكن القارة تواجه الآن معضلة توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل مع اقتراب الشتاء، وبات غاز النرويج هو البديل الأفضل لأوروبا حالياً. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال تهدد برفع الأسعار فوق مستوياتها الحالية، إذ تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، فيما يبدي المشترون في آسيا استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على هذه الشحنات الشحيحة أصلاً.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تناول الطعام ببطء، يحتاج الدماغ إلى بعض الأوقات ليستقبل إشارات الشبع، ولذلك قد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى استهلاك كمية أكبر قبل الشعور بالامتلاء. حاول تناول وجبتك بهدوء وامضغ الطعام جيدا وتوقف عندما تشعر بالشبع.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: يا أهلا وسهلا بهالطلة حلية القعدة. إيه والله نور بستاني ما شاء الله بصحبة هالجمع الحلوين، وتحلى السهرة معاكم ويحزن قلبي بلاكم، وحتى تحلى سهرتنا. يلا تنروي قصتنا
1: يا سيدي، انت رويها ومن غيرك بيحكيها، انت بتعرف ماضيها وبتحكيها من زمان.
0: هالقصة من الماضي عليها فيش اعتراضي، كانك بآدم راضي، انا اللي بحوى رضيان. بين حوى وآدم شو صار؟ بدنا نجري هالحوار، قصة من ماضي الأدهار، افهموها يا إخوان وقولوا حلال يا مان.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. استشهاد المواطن رأفت خيري أحمد أبو خليل أبو شمس ظهر اليوم من بلدة عتيل شمال طول كرم أثناء احتجازه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا منذ 7 تشرين الأول 2023 ما مجموعه أكثر من 62 ألف اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومنها أكثر من 48 ألف اعتداء نفذها جيش الاحتلال وأكثر من 14 ألف اعتداء نفذها المستوطنون. وزارة التربية والتعليم تقول أنه استشهد منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول 2023 أكثر من 800 معلم ومعلمة، فيما أصيب أكثر من 3000 بجروح متفاوتة، فيما تم اعتقال أكثر من 170 آخرين في ظروف قاسية. مصادر طبية في قطاع غزة تكشف عن تفاقم أزمة النقص الحاد والانهيار غير المسبوق في القدرات المخبرية الأساسية، والتي تشكل عصب التشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في كافة الأقسام الطبية. مستوطنون يعتدون اليوم على مزارعين من عائلة سنجق أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم في بلدة رامين شرق طول كرم، وسرقوا الثمار ومعدات القطف واعتدوا بالضرب على أحد المزارعين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما ألحق أضرار بغرفة المحركات. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أن طهران ستزيد من مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك نظرا لأن القوات الأمريكية تتمركز الآن على مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع بين طهران وواشنطن، وذلك في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
3: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلا في حلقه جديده من برنامج بانوراما رايا اللي بنطل عليكم فيه كل ايام الاسبوع من الاحد للخميس عبر شبكه رايا الاعلاميه. طبعا هالبرنامج برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي. بداية أسبوع جديدة فبنتمنى لكم فيها كل الخير وإن شاء الله إنه بداية أسبوع موفقة وإنه كمان بيكون كل هذا الأسبوع مليان إنجازات وأشياء حلوة زي ما بتتمنوا وأكتر.

وطبعا تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

يعني بما انه اليوم وهلا يعني الساعه 3 فهو هذا باعتبار انه وقت غدا، بس بالنسبه للامهات انه قبل وقت الغدا وقبل الغدا كمان بيكون في عندهم سؤال صعب وهو شو بدنا ناكل اليوم. فاكتشفوا انه ليش سؤال شو بدنا ناكل اليوم اصعب من الطبيخ. بانوراما راجع. تعرفوا السؤال اللي ممكن يقلب آخر اليوم لمعركة عائلية إنه شو بدنا ناكل اليوم؟ الغريب إنه المشكلة مش بالطبخ نفسه، أحياناً المشكلة بتكون بالقرار. علماء النفس بسموا هذا الإشي هو عبارة عن إجهاد اتخاذ القرارات، يعني بعد يوم طويل الواحد بيكون أخذ عشرات القرارات سواء كان بالشغل، في البيت، في المواصلات أو بكل تفاصيل الحياة، ولما يوصل الموضوع للأكل شو بدنا نطبخ الدماغ بيكون حرفياً بده يعلن عطلة. وفوق كل هاد قرار الأكل أكل مش بسيط، لازم تفكر شو موجود بالتلاجة، شو قرب يخلص، شو العيلة بتحب، وشو الميزانية بتسمح، وهل في وقت وطاقة للطبخ أصلاً ولا لا. وفي شغلة تانية اسمها الحمل الذهني، يعني الشخص اللي مش بس بيطبخ وإنما طول اليوم بس بنتذكر شو ناقص بالبيت وشو لازم ينشره وشو الوجبة اللي لازم تنعمل قبل ما تفسد المكونات. وعشان هيك الخبراء بنصحوا بدل ما تبدأ كل يوم من الصفر تعمل قائمة صغيرة من وجبات مضمونة وتدور بينها، يعني بدل شو بدنا ناكل اليوم خليها اليوم بدنا ناكل معكرونة ولا رز أو دجاج، فهيك بتخففوا من الحيرة وبتوفروا طاقة لقرار أهم، مين رح يغسل الصحون بعد الأكل.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر يعني بهمنا كلياتنا. بحكي لك إنه دماغك بحب الروتين حتى لو أنت بتكرهه. بانوراما راجع. بتحسوا أحياناً أنكم بتعملوا نفس الأشياء كل يوم من غير ما تفكروا، بتصحوا بنفس الوقت، بتشربوا قهوتكم بنفس الطريقة، بتروحوا على شغلكم من نفس الطريق، وبالليل يمكن تفتح نفس التطبيق أو تحضر حتى نفس البرنامج. المضحك أنك ممكن تكون زهقان من هذا الروتين، بس دماغك أصلاً هذا الروتين اللي هو بحبه. السبب أنه دماغ بطبيعته بميل للعادات لأنها بتوفر عليه مجهود التفكير واتخاذ القرارات. يعني لما تتكرر نفس التصرف مرات كتير بصير أسهل وأكثر تلقائية، تحتاج طاقة أقل عشان تعمله. وعشان هيك تغيير عادة قديمة مش دائما بيكون سهل. ممكن تقول من بكرة رح أوقف، وبعد يومين تلاقي حالك رجعت لنفس التصرف وكأنه شيئا لم يكن. والأغرب أنه بعض العادات بتكون مرتبطة بأماكن وأوقات معينة. يعني ممكن تدخل على المطبخ تشوف الثلاجة وتفتحها تلقائي مع أنك كنت قبل ثانيتين متأكد أنك مش جوعان. عشان هيك إذا بدك تغير عادة ما تعتمد بس على قوة الإرادة، حاول تغير الظروف اللي بتذكرك فيها. فيعني باختصار، دماغك بحب الروتين حتى لو أنت كل يوم تحكي له خلص زهقنا.

نروح لكمان خبر تشخيصك النفسي صار بس بـ30 ثانية. بانوراما راجع. صار الواحد يفتح انستغرام أو تيك توك ويشوف فيديو عن أعراض نفسية ويقول أنا هذا بالضبط، وبعدها بدقائق ممكن يعتبر حاله مشخص باضطراب نفسي. هذا الموضوع صار يلفت انتباه الأطباء النفسيين لأنه منصات التواصل الاجتماعي مليانة بهيك فيديوهات قصيرة تحكي عن أعراض وحالات زي فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد أو أحلام اليقظة المفرطة أو حتى حساسية بعض الأشخاص الشديدة تجاه أصوات معينة. ففي دراسة حديثة لقت إنه تيك توك وإنستغرام من أكثر الأماكن اللي الشباب بيروحوا لها بيبحثوا فيها عن معلومات عن الصحة النفسية. بس المشكلة إنه تحليل لمئات الفيديوهات لقوا إنه 1 من كل 5 فقط من صناع المحتوى كانوا بيعرفوا عن حالتهم أو عن حالهم كمختصين طبيين. طبعاً الأطباء بيحذروا إنه بعض الأعراض ممكن تكون طبيعية أو مرتبطة بظروف مؤقتة ومش بالضرورة تعني وجود اضطراب نفسي. فيعني إذا شفت فيديو مدته 30 ثانية وحسيت إنه بحكي عنك ما تستعجل وتحجز تشخيص. الفيديو ممكن يكون لفت انتباهك لمشكلة فعلاً، لكن التشخيص الحقيقي بده مختص وأسئلة وتفاصيل وسياق ما بتكفي ريلز مدته نص دقيقة.

0: وإذن مستمعينا متابعينا خلونا هلأ نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
5: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، مكملين معكم في النص الثاني من حلقتنا من بانوراما رايا. بانوراما رايا، ورح نروح لخبر. هذا الخبر يعني أو حتى لنوع من أنواع الجبنة اللي كلنا كبرنا عليها، وهي بقول لك إنه البقرة الضاحكة بطلت تضحك، والسبب خلافاتنا البسيطة. بانوراما رايا، تخيلوا أنه أشهر بقرة في العالم ولا ضحكتها كانت موجودة على عبوات الجبنة من أكثر من 100 سنة بطلت تضحك فجأة. شركة البقرة الضاحكة أطلقت حملة غريبة وتفاعلية في أمريكا، وغيرت شكل البقرة على بعض العبوات وحسابات الشركة، وخلتها بوجه جاد، وقالت للناس خمنوا ليش هاي البقرة زعلانة. وبعد أيام كشفت الشركة عن السبب الحقيقي، وحكت أنه الخلافات الصغيرة اللي بين الناس كل يوم، واللي أحيانا إحنا منكبرها لدرجة أنها بتعمل مشاكل من ولا إشي. فيعني مثلا زي هل لازم نحط مخدات الزينة على الكنباي، ولا هي بس بتجمع الغبرة، وإمتى لازم نرمي الزبالة لما تمتلي، ولا لما يصير في عنا كيس أول، وكمان هل لازم نشطف الصحون قبل ما نحطها بالجلاي، ولا الجلاي موجودة عشان تعمل هاي الشغلة أصلا. فالشركة طلبت من الناس يصوروا فيديوهات عن خلافاتهم اليومية، ويعترفوا انها ما بتستاهل الزعل والخصام تحت هاشتاج انشر الضحكة. فيعني كانت رسالة البقرة في كل بساطة، خففوا جدية واضحكوا على خلافاتكم الصغيرة.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لكم انه صوتكم ممكن يحكي عن صحة دماغكم. عمركم ما تخيلتوا انه نبرة صوتكم ممكن تكون لها علاقة بصحة الدماغ؟ في دراسة جديدة لقت ارتباط مثير للاهتمام بين اضطرابات الصوت وزيادة خطر التدهور المعرفي والخرف. باحثين من جامعة أمريكية حللوا بيانات أكثر من 833 ألف شخص أعمارهم فوق 50 سنة، وركزوا على العلاقة بين مشاكل الصوت وفقدان السمع والتدهور المعرفي. ونتيجة هاي لقت الأشخاص اللي عندهم اضطراب بالصوت من غير ما يكون عندهم فقدان سمع كانوا أكثر عرضة لاحقاً للتدهور المعرفي أو الخرف بنسبة حوالي 58%. أما الأشخاص اللي عندهم فقدان سمع بس فكانت الزيادة حوالي 27%. والباحثين بيحكوا أنه العلاقة ممكن يكون إلها علاقة كمان بالحياة الاجتماعية، لأنه الشخص اللي عنده مشكلة بصوته أو بحس بآلام أثناء الكلام أو حتى الغناء ممكن يبدأ يقلل من تواصله مع الناس، والتفاعل الاجتماعي مهم لصحة الدماغ. لكن انتبهوا أنه الدراسة هاي ما بتحكي أنه تغير الصوت يعني الشخص رح يصاب بالخرف، وإنما لقوا ارتباط بيحتاج لمزيد من البحث. فيعني إذا صوتك تغير مش لازم تخاف، بس يمكن يستاهل الموضوع تسأل عنه وتفحص شو السبب.

حدا فينا غير الشاحن تبعه مرة ومرتين وثلاث، بس هون بهذا الخبر في سبب بيخلي الشاحن يخرب. شوفوا بالكم هذا السبب. بانوراما راجع. تعرفوا انه كابل شاحن تليفونكم ممكن يخرب بسبب عادات بسيطة بتعملوها انتو كل يوم من دون ما تنتبهوا؟ خبراء في هندسة الاجهزة الالكترونية بيحكوا ان اكتر مكان معرض للتلف هو المنطقة اللي بين السلك وراس الشاحن، لانه بالعادة بتنتنى او بنتنى الكابل من نفس النقطة اكتر من مرة، ومع الوقت الاسلاك الدقيقة اللي جوا بتتضرر. وفي حركة تانية بنعملها كلنا، انه لما نخلص شحن بدل ما نمسك الشاحن كلياته ونقيمه من الكهرباء منشده احنا من السلك، وهون المشكلة بتكون. وكمان إذا الكابل قصير وإنتوا بتحبوا أو بتجبروه يوصل للتليفون، أو بتكون بالسيارة وحاطة تليفونك بمكان ووزنه كله ضاغط على رأس الكابل، فإنت هيك كمان بتأثر من عمره أكتر وأكتر. والطريف انه الخبراء بيحكوا انه طريقة تلف الكابل نفسها مش بس المشكلة الكبيرة زي ما كتير ناس مفكرين. فاذا بدك الشاحن يعيش معك وقت اطول، اسحب الشاحن من راس الشاحن مش من السلك، وما تخليه مشدود او منحني بقوة، لانه بالنهاية الكابل له عمر، وانت كمان ممكن يكون سبب في اسباب خربانه على السريع.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر منتشر على تيك توك أو السوشيال ميديا وطالع ترند. بانوراما راجع. من فترة انتشر على السوشيال ميديا ترند اسمه التصريف الليمفاوي، ومشاهير كتير صاروا يحكوا عنه كطريقة لتخفيف الانتفاخ وإبراز شكل الجسم، وحتى في ناس بيروجوا أنه بيساعد على تسطيح البطن وخسارة الدهون. لكن طبعا أكيد الأطباء لهم رأي تاني مختلف تماما. التدليك الليمفاوي اللي بيحكوا عنه على السوشيال ميديا هو بالأصل تقنية طبية حقيقية، وبتستخدم لعلاج حالات زي الوتم الليمفاوية، وهي تورم ممكن يصير بسبب تراكم سوائل في أنسجة الجسم، خصوصا عند بعض علاجات السرطان أو مشاكل الجهاز الليمفاوي. أما عند الأشخاص الأصحاء فالخبراء بيحكوا أنه تأثيره رح يكون تجميلي إذا ظهر غالبا مؤقت، وما في أدلة قوية أنه بيخلي الجسم يخسر دهون أو أنه بسطح البطن بشكل دائم. الأطباء كمان بيحذروا من الصور اللي منشوفها على السوشيال ميديا، لأنه ممكن تكون معدلة بفلاتر أو بإضاءة، أو حتى زاوية التصوير تكون مختلفة، وبعضها ممكن يكون حتى مولد عن طريق الذكاء الاصطناعي. فيعني باختصار، التصريف الليمفاوي اللي احنا شايفينه ترند على التيك توك او السوشيال ميديا له استخدامات حقيقية طبية، بس مش كل شي بنشوفه على السوشيال ميديا لازم يصير كحل سحري للجسم.

0: نروح لكمان خبر بحكي لكم انه موز ما بتغير لونه حتى لو نسيته لمدة يومين. تخيلوا تشتروا موزة تقشروها بتحطوها بالتلاجة وترجع لها بعد يوم أو يومين وتلاقيها لسه صفرة وشكلها كأنك جايبها قبل شوي. في شركة بريطانية للتكنولوجيا الحيوية الزراعية طورت نوع جديد من الموز باستخدام تقنية اسمها كريسبر لتحرير الجينات، والهدف منها أنه الموز يضل محافظ على لونه وما يتحول بسرعة على اللون البني بعد تقطيعه أو حتى تقشيره. الفكرة كانت ببساطة أنه الباحثين قللوا نشاط إنزيم مسؤول عن تغير لون الموز للبني، وبحسب هاي الشركة الموز الجديد ممكن يضل شكله طازة لمدة يوم أو يومين إضافيين، يعني مدة أطول إذا انحفظ بالثلاجة. والهدف مش بس الشكل الحلو، الشركة بتحكي إنه هاي التقنية ممكن تساعد بتقليل هدر الطعام، خصوصا إنه ملايين حبات الموز الصالحة للأكل بتنرمى بسبب البقع والكدمات. والأغرب إنه الموز الجديد طعمه وقوامه المفروض يضلوا زي الموز العادي، فبلشت زراعته بالفعل في أمريكا اللاتينية، فيعني في المستقبل ممكن نشوف موزة عليها بقعة بنية وتكون هي مستغربة انها موجودة اصلا. وما انه احنا بنحكي يعني عن الموز وانه في تقنيات بتخلي الموز يضل محافظ على لونه كأنه هلأ جبناه، فبرضو كمان في دراسة جديدة بتحكي انه الكوكتيل اللي بنشربه سواء كان اللي بنعمل في البيت او اللي بنشتريه حتى من برا مش لازم يكون فيه موز. بس بالكم شو صحة هاي المعلومة؟ خلونا نسمع مع بعض.
1: لا تحطي موز مع الكوكتيل.
2: كوكتيل بلا موز وين صارت؟
3: ايه بعرف، بس دراسة من جامعة كاليفورنيا قالت انه اذا بتخلطوا الموز مع التوت العنب التفاح والانجاص، يعني شو؟ يعني الفواكه الغنية بالفلافونولات، الجسم ما بيمتص هاي المكونات المفيدة وما بيستفيد منها بنسبة بتوصل ل 84%. والسبب انه الموز فيه انزيم اسمه بوليفينول اوكسايد او PPO، وهو نفس الانزيم يلي بيخلي الموز يسود بعد فترة. طيب شو هن الفلافونولات؟ هدول مضادات اكسدة قوية موجودة بالخضار وبالفواكه، وإلهم دور مهم بصحة القلب والأوعية الدموية، وكمان بيتدخلوا بوظائف الدماغ. بس هذا الشيء مو يعني إنه الموز مضر. فإذا هدفك تأخذ أكبر فائدة من الكوكتيل يلي فيه تفاح وعنب وكاكاو، فإضافة الموز راح تخسرك هاي الفائدة. الحاصلة استفيدوا من الموز الغني بالبوتاسيوم والألياف وفيتامين B6، وضربوه بالخلاط مع مانجا، برتقال، أناناس وزبادي. مو كل ما كبينا فواكه بالخلاط يعني صارت الفائدة أكثر، المهم شو عم نخلط. ويلا يا هلا.

نروح لكمان خبر، من انه احنا بنحكي عمالنا عن الاكل، فهذا الخبر بقولنا اذا بدكم تعيشوا لل 100 سنه اللحمه دخلت على الخط. بانوراما راجع. يعني طبعا الاعمار بيد الله، بس بهذا الخبر بحكي لكم انه اذا بتفكر انه السر بطوله العمر انه هو الخضره بس، ففي دراسه صينيه جديده عندها اضافه مثيره للاهتمام. الباحثين تابعوا اكثر من 5000 شخص اعمارهم 80 سنه وفوق، ولقوا انه كبار السن اللي كانوا ياكلوا اللحوم كانت فرص وصولهم لعمر ال 100 سنه واكثر كانت اعلى من الاشخاص اللي ما كانوا ياكلوا لحمه من قبل. لكن هون المفاجاه انه الموضوع مش معناه انه اللحمه هي مفتاح ال 100 سنه، ولا إنه النباتيين عمرهم رح يكون أقصر. الدراسة كانت رصدية والنتائج ممكن تكون مرتبطة بعوامل تانية، خصوصا إنه احتياجات الجسم الغذائية بتتغير كتير مع التقدم بالعمر ومن جسم للتاني. واللافت كمان انه اكثر من الاشخاص اللي ما كانوا ياكلوا لحمه لكن كانوا ياكلوا السمك او البيض او منتجات الالبان كانت فرص وصولهم للميه قريبه من اكلي اللحوم. يعني الرساله مش انه روح كل ستيك كل يوم، الرساله الاهم انه كبار السن تحديدا لازم ينتبهوا للبروتين والعناصر الغذائيه المهمه للحفاظ على العضلات والعظام. بالنهايه السر مش بطبق واحد، السر بنظام غذائي متوازن بناسب عمر الانسان واحتياجات جسمه. فأكيد نرجع نحكي مرة تانية إنه الأعمار بيد الله.

نروح لآخر خبر معنا في جولتنا لهذا اليوم. هذا الخبر تحديدا لكل حدا باكل لحاله، منحب نقول له انه ما تاكل لحالك، صاحبك ممكن يساعد جسمك بكتير اشياء. بانوراما راجع. إذا كنت من الناس اللي بحبوا يأكلوا لحالهم، فيمكن هاي الدراسة تخليك تغير رأيك وترجع تفكر في الموضوع من أول وجديد. باحثين نشروا دراسة لقوا فيها أنه تناول الطعام مع شخص مقرب ممكن يساعد الجسم في تنظيم مستوى السكر في الدم. التجارب هاي شملت 108 أشخاص، أعطوهم أكثر شوي من 100 جرام من خبز القمح الأبيض مرة وهم قاعدين لحالهم، ومرة تانية وهم بصحبة شخص قريب منهم، وبعدها راقبوا مستويات السكر لمدة ساعتين، والنتيجة كانت أنه لما أكلوا بصحبة شخص مقرب السكر بالدم ما ارتفع بنفس الحدة ورجع لمستواه الطبيعي بشكل أسرع مقارنة بالأكل بشكل منفرد. والباحثين ما وقفوا هون أكيد، فبتجارب تانية لقوا أنه وجود شخص آخر ممكن يساعد الجسم كمان على التعامل مع البرد والضغط النفسي بشكل أفضل، وحتى بدون ما يكون في أي تلامس جسدي مباشر. فيعني وجود الناس اللي بنحبهم مش شرط بس يخلينا مبسوطين، ممكن يكون

إذن هيك مستمعينا ومتابعينا ممكن وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله رح نكون بكرة معاكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: خلي ثقتك تبدأ من

0: هون من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
9: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تحذر اليوم من خطر توقف خدمات المختبرات الطبية وانهيار قدرات التشخيص ومتابعة المرضى في ظل خروج 52% من الأجهزة المخبرية عن الخدمة جراء الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، فيما تواجه نسبة كبيرة من الأجهزة المتبقية خطر التوقف المفاجئ. قوات الاحتلال تنصب اليوم بوابة حديدية في منطقة الزاهد في البلدة القديمة من مدينة الخليل. الاحتلال يستولي اليوم على جرافة أثناء عملها في بلدة بديا غرب سلفيت. مستوطنون يصعدون اليوم هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتداءات على المواطنين وطلبة المدارس وإحراق مركبة وتجريف أراض وسرقة ثمار الزيتون والمعدات الخاصة به. محاكم الاحتلال تصادق على أوامر اعتقال إداري بحق 5 معتقلين من محافظة القدس لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر. جيش الاحتلال يشن اليوم سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية. إيران تربط اليوم إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ 7 شروط تقول إنها واردة في الاتفاق المرحلي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة في حزيران الماضي، بالتزامن مع تأكيد طهران استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي وتحذيرها من رد أقوى في حال استئناف المواجهة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
8: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
0: أنا أريد،
10: أنت أريد،
11: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أحنا أريد.
8: أريد طور عالمك.
14: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
15: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
16: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
18: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أحلى خبر.
1: توقع بنك سوريا المركزي أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس بنوك جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، وأكد عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي. نعلم فإن حرب إيران وأوكرانيا أسفرتا عن تغيير
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
1: لخطط أوروبا للطاقة التي كانت تهدف إلى تخفيض الاعتماد على المصادر التقليدية، لكن القارة تواجه الآن معضلة توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل مع اقتراب الشتاء، وبات غاز النرويج هو البديل الأفضل لأوروبا حالياً. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال تهدد برفع الأسعار فوق مستوياتها الحالية، إذ تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، فيما يبدي المشترون في آسيا استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على هذه الشحنات الشحيحة أصلاً.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM تجمع كل الأذواق.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهماً قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: خطتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

عدي واحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفاني

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 5 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تحذر اليوم من خطر توقف خدمات المختبرات الطبية وانهيار قدرات التشخيص ومتابعة المرضى في ظل خروج 52% من الأجهزة المخبرية عن الخدمة جراء الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، فيما تواجه نسبة كبيرة من الأجهزة المتبقية خطر التوقف المفاجئ. قوات الاحتلال تنصب اليوم بوابة حديدية في منطقة الزاهد في البلدة القديمة من مدينة الخليل. الاحتلال يستولي اليوم على جرافة أثناء عملها في بلدة بديا غرب سلفيت. مستوطنون يصعدون اليوم هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية، ما أسفر عن اعتداءات على المواطنين وطلبة المدارس وإحراق مركبة وتجريف أراض وسرقة ثمار الزيتون والمعدات الخاصة به. محاكم الاحتلال تصادق على أوامر اعتقال إداري بحق 5 معتقلين من محافظة القدس لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر. جيش الاحتلال يشن اليوم سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وشرقه بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تفجير في عدد من البلدات الجنوبية. إيران تربط اليوم إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ 7 شروط تقول إنها واردة في الاتفاق المرحلي الذي أبرمته مع الولايات المتحدة في حزيران الماضي بالتزامن مع تأكيد طهران استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي وتحذيرها من رد أقوى في حال استئناف المواجهة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وادي المزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد،
3: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: مشاهدينا متابعينا الأفاضل، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ورافقكم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة من هذا البيت الكبير. خلينا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم هو ابن مدينة اللد المحتلة، شيخ وداعية، يعد من كبار مستشاري جمعية اللد الوطنية، من المناضلين، من الخطباء المتميزين، يدعو إلى التصحيح والإصلاح في كثير من المفاهيم. يشغل منصب مدير معهد إعداد الدعاء في وزارة الأوقاف. وضيفنا اليوم الشيخ الفاضل الدكتور ماجد سكر. أهلا وسهلا بك دكتور.
5: أهلا وسهلا بك وبأسرة راية والمشاهدين والمستمعين.
4: يعني أنا بدي أعتذر أولا على كلمة ضيف الراية، لأنك مش ضيف، أنت محل في راية.
5: والله.
4: نعم، يعني إحنا بنقول وإحنا في انتظارك إنه إجا الضيف، كنا لما هو مش ضيف، هو من أعمدة الراية.
5: شوف، راية يعني لها فضل علي، وفي نفس الوقت الحمد لله كان لي نشاط فيها وإيصال لأفكار، لأنه أنا كنت أعطي في راية وحتى في إذاعات إسلامية لم أستطع أن أطرح ما عندي من أفكار في إذاعات إسلامية مثل ما أطرحه في راية، لوعي جمهورها ونفس الوقت لاتساع أماكن البث والمساحة الحرة التي تعطى من قبل القائمين عليها في نشر الوعي الديني وتغيير قيم وثقافة المجتمع.
4: والجميل في الموضوع يعني وإحنا راح نجيب باستفاضة دكتور في هذا الموضوع. نعم. حالة الوعي الفكري والاجتماعي والديني في هذا الموضوع. يعني بس بداية دائما نبدأ من المساحة الواسعة، كيف شايف البلد يا دكتور؟
5: والله شوف، يجب أن نفرق بين أن تتفائل وبين الواقع. الواقع مرير وصعب. يعني رب العالمين يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني إذا الرسل وصلوا لمرحلة أنه يئسوا من النصر بسبب شدة المؤامرة، في هذه اللحظات يأتي الفرج. فبالتالي إحنا من ناحية استبشار بالخير موجود، التفاؤل لا يمكن أن نستغني عنه، لأنه الإنسان على مستوى الشخص ومستوى الأمة إذا فيش تفاؤل بموت، بنتي بتدمر. لكن على مستوى الواقع الحقيقة واقع مرير. ليش مرير؟ لأنه الساحة الفلسطينية مفسخة للأسف، يعني احنا لاحظنا قبل 7 اكتوبر كيف كانت الساحة الاسرائيلية الاعداء مفسخين، لما اجا 7 اكتوبر اتوحدوا، احنا لم نستطيع ان نتوحد، لا لاجل الاقصى ولا لدماء الشهداء 70,000 في غزة ولا لاعتداء المستوطنين. فبالتالي في مساحة كبيرة نستطيع ان نتفق عليها، مثل تحرير الاسرى، الاقصى، كرامة الامة، مجابهة الاستيطان والاحتلال، كثير من الأمور، لكن مش متوحدين. الشغلة الثانية، العالم للأسف كله يقف مع القوي وإحنا إضعاف، كثير من العربان باعونا، فبالتالي الأمور تسير نحو الأسوأ، لكن يبقى التفاؤل موجود. يعني عشان ما يقولوش الشيخ يأسنا، لا، يبقى الأمل في الحياة وفي التغيير، والله عز وجل يغير، لكن علينا أن نعمل، مش نكون متدينين هبل إنه كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أضرب وصيبه وكل نصيبه، ما بزبط. يجب أن نخطط وأن نعمل على التغيير وأن نتوافق على برنامج سواء وطني، إصلاحي، تربوي، ديني، قيمي، أخلاقي، عشان ننهض في الأمة، وبعد ذلك إن شاء الله يأتي التغيير. لكن الواقع صعب ومرير على جميع المستويات، الدينية والاقتصادية والعلمية والتعليمية. أنت لما يعني أنا برضو الدكتوراه في التربية، أنت بتحكي على الفاقد التعليمي لطلابنا اللي ببلغوا 15 سنة و 14 سنة، 3 سنين صحيح. نتيجة الكورونا ومد والحروب، بس هذا هنا عنا كيف في غزة مع هاي الحروب.
4: هذا بس المقياس للمدارس اللي هي يعني ستيبل، يعني ثابتة ومنتظمة.
5: فإحنا في بعض الأحيان يجب أن نقف عند نقاط محددة ونقول إحنا أخفقنا في هذا المجال، يجب أن نبدأ، مش نضلنا نقول زي الخطيب اللي بوقف غدا نصر الله، غدا نصر الله. طب شو عملنا لنصر الله؟
4: بلاش،
5: مش نصر الله تبع حزب الله، لا، للنصر اللي قادم.
4: النصر الحقيقي.
5: أيوة، بلاش يفهموا خطأ. فبالتالي نصر الله قادم، لكن شو عملنا؟ شو هيئنا أنفسنا؟ شو بنينا؟ شو بنينا في أبنائنا، في مجتمعنا، عشان يتحقق النصر ويستمر النصر؟
4: نرجع للتاريخ.
5: نعم.
4: اللد شو بتعني لك دكتور؟
5: الحقيقة يعني دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه من مكة ونظر إلى مكة وقال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ونحن نقول للد ويافا وحيفا وعكا وكل أراضي 48، وللأسف اليوم تنطبق شوي على 67. والله إنك لأحب أرض الله إلينا، ولولا أن اليهود أخرجونا منك ما خرجنا. سيأتي إن شاء الله يوم، إن لم يكن على زماننا، على زمن أبنائنا، أن نعود إلى ديارنا، إلى بلادنا، وأن نعمرها إن شاء الله، وهذا وعد من الله عز وجل. لكن ما بدي أتحدث كما يتحدث البعض 2000 وكذا وننام، لا، وعد الله سيتحقق، لكن ليس شرط أن يتحقق على زمني أو في سنة محددة، لا. قال الشيخ الشعراوي في تفسير سورة الإسراء اللي هي اسمها بني إسرائيل: عبادا لنا أولي بأس شديد، عندما نصبح عباد لله يتحقق النصر. إحنا في عبودية حقيقية في حياتنا، في سلوكنا اليوم، للأسف الأخ مع أخوه، ابن أمه وأبوه في حالة من الفتور، وأمرار مش الفتور، بكره الخير لأخوه. فبالتالي إحنا منقول اللد إن شاء الله ستعود، وسنعود إليها إن شاء الله، وإحنا كل فلسطين بالنسبة لنا واحدة، وبالأخص القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تدنس ويعتدى عليها، ورمز بركة وقدسية فلسطين هو المسجد الأقصى، إن شاء الله يحرر قريب
4: إن شاء الله. ويعني ونصح لنا إن شاء الله راح نصلي فيه على الأقل، يعني إحنا غبنا عنه سنوات لمسجد الأقصى، يعني قصرا، وإن شاء الله ربنا بفرجها. يعني دراسة الشريعة دكتور، وهذا التخصص في معظم الأحيان بيكون له علاقة بالوراثة، بيكون إما الأب أو الجد أو يعني في شيخ في العائلة السابقة، بيكون في له امتداد. نادرا جدا ما تلاقي حدا ما فيش في العيلة امتداد مشيخة بين قوسين أو له علاقة بالشريعة.
5: شوف، أنا من الحالات النادرة.
4: نعم.
5: ليش؟ لأنه أنا أبوي من اللد، يعني شهدنا النكبة والنكسة، أبوي شهد النكبة وأنا شهدت النكسة. أنا مواليد 67، يعني أنت بتحكي بشهر 2 بعد ميلادي بأشهر حدثت النكسة في 67. أنا عشت في أسرة يتيمة، يعني لما توفت أمي أصلها لبنانية، أبوي يعني ما كانش متدين، بالعكس كان كيف، يعني يحب شمة الهواء ويروح، وراعى بيروت وتعرف على أمي واتزوجوا، وأبوي وحيد فيش إله لا إخوة ولا خوات، يعني ست جابته بعد 16 سنة من المعاناة، وفي نفس الوقت فيش إلنا أخوال وخالاتها، فلم ننشأ في بيئة متدينة، يعني باعتبار أول من تدين في الأسرة تقريبا أنا وصغير أنا، ونقلت التدين إلى الأسرة بحمد الله، وهذا رعاية من الله عز وجل مش شطارة منا، فبدأ التدين والميل إلى دراسة الشريعة، وبالأخص قبل أن أدرس الشريعة كان هناك نشاطات في الانتفاضة الأولى مسجدية، دروس تجويد، إعطاء مواعظ، كل هذا كان تربية كانت أقوى مما حصلت عليه في الجامعة. يعني
4: سبحان الله، يعني كيف تقسيمة الأشياء بتصير، هي بتيسير رب العالمين أكيد. يعني
5: نعم.
4: نقلت المشيخة ودراسة الشريعة للأجيال بعدك؟
5: شوف، لا لأبنائي أنا تركت لهم الحرية، يعني عندي ولد الكبير دارس محاسبة، الثاني محاسبة، الثالث أدرس إنجليز، بنتي درست تربية، والصغير لسه يعني بعلم حلاقة، بالإضافة إلى أنه متفوق الأول على الصف يعني، بس أنه يكون في إيده صنع. ليش اليوم بتلاحظ أنه الأكاديمي للأسف،
4: الله أتفق معك تماما،
5: بكون في بعض الأحيان بدناش نكون متسول، لكن أنت شايف الموظفين صحيح. في راتب كامل مش قادرين، اللي تكون معاه صنعة مساندة، والصنعة مع الإنسان المتفوق أفضل. يعني الفكرة أنه دائما الصنايع يكون ضعيف هاي غلط، بالعكس هو لما يكون من المتميزين في صفه يبدع في مجاله، ليس صنايع بكون عادي. فلم أنقل دراسة الشريعة إلى أبنائي، تركت لهم الخيار، لكن الحمد لله مربيين على الأدب والدين والأخلاق. وأنا دائما أقول ديننا وقرآننا، وهذا كان آخر مؤلف من مؤلفاتي، الأخلاق فريضة شرعية وضرورة بشرية، القرآن من الألف إلى الياء كتاب أخلاق. وقال سفيان الثوري: من فاقك في خلقه فاقك في دينك. فبالتالي التمايز ليس في الصلاة واللحية والدجداشة وإنه إمام مسجد، لا، بدنا نشوف التمايز من خلال الأخلاق. فأنا الحمد لله ربناهم على الأخلاق، وإن شاء الله يستمروا على ذلك. فبالتالي عندهم تدين عادي، ليس مشايخ ولا درسين شريعة، وإن كان الإنسان بحب إنه هذا المجال يكون متخصص لأحد أبنائه، حتى إيش يكون في استمرارية لهذا الموضوع، لأنه الحقيقة الشيخ في مجتمعنا له احترامه، بالأخص لما يكون قدوة حقيقية. ليش؟ لأنه الشيخ مثلا، أنت كثير من الأماكن بتدخلها في الجبة واللفة والكذا، تفضل يا سيدي الشيخ، إحنا بطبعنا منحب المتدينين، ودائما التدين يستطيع أن يغير أسرع من غيره، التدين. لذلك في خطر للتدين، إذا كان التدين مغشوش قد يدمر. لذلك قال ابن رشد: إذا أردت أن تسيطر على جاهل فاصبغ له الباطل بصبغة دينية. لاحظ. فبالتالي الشيخ له تأثيره في المجتمع وله احترامه، لكن هذا الاحترام للأسف في هذه الأيام بسبب الأوضاع الاقتصادية شوي بخف، لأنه لما درسنا الماجستير كان دكتور يدرسنا اسمه الله يرحمه عثمان أبو لبدة، كان يقول في وظيفتين ما بزبط تشتغل معهم أي وظيفة أخرى، وإذا بدك تشتغل وظيفة أخرى لازم تكون بمستوى اللي درسهم، التربية يعني المعلم، والدين إمام المسجد. ما بزبط إمام المسجد يضطر أنه يشتغل في الكزية أو يبيع في السوبر ماركت، يجي اللي بيكون في صلاة الجمعة ينظر إله على المنبر بشموخ وقوة، كل أعطيني باكيت شيبس ولا حبة بوزة، أو يشتغل شوفير تاكسي أو يعبي بنزين كله خد الباكي تب، أو بعضهم يشتغل في كافيه يحط ولعات أستاذ أو رجل دين. ليش؟ لأنه القيم في عند الناس مربوطة بالشخص في بعض الأحيان، وهذا خطأ بالأخص عند الصغار. فبالتالي في بعض الوظائف المعلم ورجل الدين مهما كان رجل دين سواء مسلم أو مسيحي ما بيصير يشتغل أي شغلة إذا اضطر، لازم تكون تليق. يعني إمام مسجد مع مدرس مقبولة، بس إمام مسجد مع شوفير تاكسي مش مقبولة، وإن كان الوظيفة مش عيب، لكن هذه الوظائف
4: هي ليست تقليلا لا بشكل تاكس ولا
5: لا ولا شيء، لا لها خصوصية، لأنه لها خصوصية فقط. انت تخيل مدير مدرسة عنده شركة غاز، لما الطالب هذا بكون حاسب حساب المدير وكذا وبيحترمه أو الأستاذ، ويطلع له جرة الغاز وأنا أحط لك إياها وأركب جرة الغاز، قيمة التعليم عند الطالب مربوطة في الشخص، فبالتالي لابد أن يكون المعلم أعلى راتب، إمام المسجد أعلى راتب، عشان يتفرغ لتغيير المجتمع. وأنا دائما أقول من تعلم على يدي المعلم من رئيس ورئيس وزراء وطبيب ومحامي وقاضي وسمي ما شئت على إيدين المعلم، يكون المعلم أقل راتب، لا يمكن أن يصنع نهضة ولا يمكن أن نغير من واقعنا.
4: يمكن هنا نستذكر التجربة الماليزية دكتور. ماليزيا لما يعني من تقريبا 20-25 سنة قرروا بناء النهضة الماليزية، وأول ما اهتموا في التعليم والمعلم.
5: نعم.
4: يعني من هون بلشت النهضة الماليزية. شوف. ونشوف الماليزيا وين اليوم.
5: شوف ماليزيا، سنغافورة، حتى تركيا بدأت يعني في التعليم كذا، فنلندا، كل الدول التي بدأت في التغيير حقيقة بدأت من المناهج التغييرية. لكن إحنا للأسف ما عندنا نهضة في صناعة المنهج. يعني أنا دائما بضرب مثال، إحنا لعبونا إحنا وصغار لعبة الطاولة، حواليها 5 كراسي وست أطفال بكون يلفوا حوالينا الكراسي، المعلم بتصفق كل واحد بده يقعد على كرسي، صح؟ فبالتالي اللي بيلاقيش كرسي وين بصفي؟
4: برا.
5: بالأخير بصفي عنا كرسي واحد لشخص واحد. لكن تدافع عن كرسي حتى لو بتقتل أصحابك في الصف، وهذه إلها مغزى تربوي وسياسي. في اليابان كيف بيلعبوها؟ الستة يجب أن يجلسوا على 5 كراسي ولا بيخسر كل الفريق. تخيل، إذا أنا بدور على أخوي عشان أحطه جنبي عشان ما نخسرش. هنا بعلموك الأنا، هناك بعلموك الجماعة.
4: نحن
5: المناهج التربوية عنا لم ترتقي إلى مستوى تغيير قيم الإنسان وأخلاقه وتفكيره والعمل الجمعي. شوف الصين مثلا، شوف اليابان كيف شعب منتج. أنت لما تقرأ عن الصين، الرجل الصيني ينتج ما يعادل 5 أشخاص في الوطن العربي أو 6 أشخاص في الوطن العربي. إحنا عنا بطالة مقنعة دمرت المجتمع، كثير منا لا يميل إلى العمل والإنتاج. يعني مش الموضوع بس موضوع راتب، إحنا دائما أقولها وإسمعها وهي صعبة بس هي حقيقية، أمة اقرأ أقل أمة تقرأ، أمة وكل اعملوا أقل أمة منتجة وأكثر أمة مستهلكة، أمة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة أكثر أمة مبعثرة. الأمة الإسلامية ضمن دراسة بس أخذوا العرب بشكله من العالم 5% من العالم، يشترون سلاح 50% من العالم، ليس لتحرير الأقصى والأسرى والمظلومين عشان نقتل بعضنا البعض. أمة الأخلاق أقل أمة تلتزم بأخلاق الإسلام، دراسة عشان ما مش نجلد ذاتنا بس نعرف إحنا وين.
4: لازم نوقف قدام المراية.
5: أحد العلماء المسلمين رحمان خان في جامعة جورج تاون في أمريكا سوى دراسة حول 100 خلق إسلامي، وشاف أي دول تلتزم بأخلاق الإسلام. شوف النتيجة، أيسلندا، النرويج، السويد. أول دولة إسلامية 39 ماليزيا إسلامية مش عربية، وبعدها سمي بدناش نسمي أسماء لحساسية كذا، إشي 130 إشي 150 إشي 180 من 190 دولة في العالم. إذن حتى أمة الأخلاق مهزوزة أخلاقها، لم نتمسك. زمان كنا إحنا وصغار نقول الغرب فاقنا في العلم ونحن فقناه في القيم والأخلاق. طب اليوم في مشكلة، لا إحنا فايقينهم لا في العلم ولا في الأخلاق. إذن بحاجة إلى وقفة مع ذواتنا. مين يقف؟ المسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التربية والتعليم مسؤولة، وزارة الأوقاف مسؤولة، وزارة الإعلام مسؤولة عن برامج التي تبث وتغير. انت لاحظ مثلا البرامج الدينية، برامج الدينية في معظم الإذاعات مربوطة في إيش؟ في شهر رمضان. ومش برامج تغيير قناعات وتغيير أفكار وتغيير قيام. لا، سين وجيم نفس الإشي. بعض الإذاعات اتصلت عليهم قلت لهم صلكم 20 سنة، أنت تسأل والمفتي يجيب،
4: نفس الأسئلة
5: نفس الأسئلة. طب حطوا برنامج قيامي مدة سنة، قيموا شو حققنا شو غيرنا في
4: ومن شيخ لغوها حتى، يعني وزارة الإعلام لغوها يعني.
5: بالضبط. ففي
4: يعني
5: عندنا إشكال،
4: يعني اليوم حتى يعني الوزارة اللي كانت ممكن تكون هي ناظمة لهذا الموضوع تم إلغاها.
5: صح صحيح.
4: على موضوع الوعي.
5: نعم.
4: وأنت تتحدث عن موضوع الوعي، ولكن أستذكر في موضوع التربية في اليابان تحديدا، وأيضا في اليابان موضوع واحدة من الألعاب اللي بيلعبوها الأطفال زي ما تفضلت، ولكن هناك جزئية أخرى على سبيل المثال النظافة. عندنا يعاقب الطفل في المدرسة أو الطالب في المدرسة بأنه ينظف الساحة، وكانها عقاب إذا عمل إشي غلط اطلع نظف الساحة. في اليابان لا، في اليابان هي مهمة يعني على الطالب أنه ينظف مكانه، وبتعدها كأنها هي عبارة عن إنجاز. إحنا النظافة صارت عبارة عن عقاب.
5: شوف، دائما الدين له تأثير في التغيير، لكن لابد أن يساعد الدين تغيير ثقافة المجتمع. يعني أنا بدي أضرب لك مثال. ممكن إنسان شيوعي لا يؤمن بالله عز وجل، ثقافته تعود عليها على النظافة، لو راح على راس جبل فيش حدا مراقبه ليستشعر انه ارتكب اثم عظيم اذا قام وما نظفش حواليه. بينما احنا المسلمين، احنا اللي ديننا دين النظافة، روح على حديقة الاستقلال وشوف بعد ما تخرج، وكأنه نتفنن في إيذاء المجتمع. شوف، المرأة عندما تربي أبنائها على نظافة البيت وأنه خارج البيت ما إلي فيه، هذه نظرة خطأ. ليش؟ لأنه المرأة إذا ابنها رمى محرمة على الأرض بتسوي إشكالية وبتحاول أنه تقول له لا يجوز وهذا بيتنا ولازم نحافظها. هي نفسها لو شافت ابنها محطش أجلكم الله كيس المهملات في زبالة وحطها جنبه ما بتتأثر. لابد أن ننظر إلى ثقافة المجتمع. بدعطيك قصة. أنا كنت في بيروت فبسأل شوفير التاكسي كيف بدي أعرف المناطق المسلمة من المسيحية من الشيعية. قال لي إذا شفت المنطقة نظيفة أعرف أنه إحنا في منطقة مسيحية، أقل نظافة السنة وبعدهم الشيعة. إذا أنا نظرتي قادم خارج المجتمع عن مجتمع مسلم، إذا لم أشاهد المجتمع بنظافة ونظام واحترام وأدب، لو ضليت يا شيخ تحكي عن النظافة وعن كذا لن أغير من ثقافتي. إذا النظرة العامة للمجتمع، لما إحنا نيجي نحكي عن اليابان شعب منتج شعب نظيف، أقول لك في النظام، في النظام رئيس الدولة، ما إحنا إذا كان واحد جبه بتفضل يا شيخ تفضل بكيف وبحطني قبل 10 وأنا بتطلع لهم كأني أحسن منهم، هذه النظرة ما بيصير. نشعر في النظام، في لا يجوز المحسوبية، لا يجوز إنه أنا أتجاوز دوري ولا أن أتجاوز القانون، هذا ما بيصير في الدول الأجنبية. رئيس الحكومة الوزير إذا خالف بتخالف. احنا لا، ما بيقدر يستطيع انه يخالفك، فبالتالي لابد ان ننقل ذلك الى ثقافة مجتمع كاملة، موضوع النظافة واحترام القانون وسيادة القانون.
4: هذا بوديني دكتور على صفحتك على الفيسبوك، وانا ببحبش على بعض المعلومات. لكنت كاتب ان هذه الصفحة تبين مفاهيم دينية واجتماعية يجب ان تصحح.
5: نعم.
4: لفت انتباهي صراحة هذه المقولة، شو المقصود فيها؟ شو اللي لازم تصحح؟
5: أنا إلي مشاركات إعلامية ومشاركات في مؤتمرات بحوث كمان، وكذلك إلي مؤلفات، منها مثلا الرحمة، وفي الرحمة رحمة الموت، في كتاب المرأة بين الفهم المغلوط وظلم الموروث، كتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح، ونهضة الأمة بين الواقع والمأمول، وأخرها كتاب الأخلاق فريضة شرعية وضرورة بشرية. الحقيقة أركز على شيء جديد، يعني أنا ما بهمني أجيب اللي حكاه قبلي، إذا ما بدي أجيب شيء جديد بصفي نسخ عن السابق. هلأ ممكن أحلل بعض التحليلات وأجيب قضايا جديدة. هناك كثير من القضايا التي ينبغي أن تصحح عندنا، مثلا مستوى الاستخارة. الاستخارة مثلا مفهوم عنا أنه أنت بتستخير، هل أنا بأخذ القرار وبستخير ولا أنا بستخير وبأخذ القرار؟ الأصل أنه أنا بأخذ في الأسباب وبأخذ القرار وبعدين بستخير. هل شرط في الاستخارة أني أشاهد؟ لا، ليس شرط. إذا ربنا بده ييسر هذا الأمر بييسره، ما ييسره. طب أنا ما حلمتش يا شيخ، برجع موضوع مثلا من الأمور اللي ينبغي أن تصحها، هل الجن بيلبس الإنس؟ ربنا قال إنه يراكم هو وكبيله من حيث لا ترونهم. عالم إله إلى كيانه وإله خصوصيته إله اتصالاته وإله عباداته الخاصة. إحنا منيجي وكل لك يركبه وبيأثر عليك وبيسيطر عليك وممكن أنت تسوي أمور خارج عن إرادتك. تخيل رب العالمين بده يحاسبك على إشي خارج عن إرادتك. مثلا في موضوع المرأة، اجتهادات في موضوع المرأة، شهادة المرأة، هل هي بداية شهادة المرأة مثل الرجل ولا الأصل هي نص الرجل؟ لا، الأصل هي مثل الرجل، ليس كما قال بعض العلماء هي الأصل نص الرجل. لا، آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم ذكر الشهادة: رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طب هذه ليش إحنا ربطناها هي الأساس وقسمنا على أساسها إنه شهادة المرأة ناقصة، مع إنه في هلال رمضان المرأة مثل الرجل؟ أقول لك في بعض الشهادات كانت تؤخذ شهادة المرأة ولا يؤخذ شهادة الرجل، بس اليوم يجوز أخذها للرجل. ليش؟ لأنه الواقع بيختلف. دائما بدك تمعن العقل في العلة. زمان مثلا إذا واحد قال إنه هذا الولد إن ولد حي أو ميت ما بأخذ شهادته. ليش؟ لأنه غير مقبول أن الرجل يولد نسوان أو يطلع على عورات النساء، بس شهادة المرأة. اليوم في دكاترة نسوان، فبالتالي تغير الواقع. فهمت علي؟ فبالتالي هل الدين كانت المرأة واقعها لا تمارس التجارة؟ يعني خديجة لما رضي الله عنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم سلمته أموالها، لأنه ما بتقدر تطلع في الصحراء والتاجر، فخبرتها في التجارة ضعيفة، فأنت يجب أن تدرس.
4: وكان تقول يعني شيخ أنه فكرة الشهادة المرأة نصف شهادة الرجل هي بس فقط في كانت في موضوع التجارة سابقا، لأنه الظرف في هذاك الوقت
5: 100%
4: كانت خبرتها في التجارة قليلة.
5: انت قاضي اجت واحدة دارسة علوم مصرفية معها دكتوراه ويمكن مسؤولة البنك المركزي، وعامل بدناش نصنف مثلا شو بيشتغل، وعامل هاي بدي اثنين زيها عشان تشهد مقابل هذا. هلأ البعض العلماء قال هناك فرق بين الشهادة والإشهاد، فأمرار الواقع بغير من وجهة نظرك لا فهم الآية. ما منلغي الآية، فأنا أقول في الأساس شهادة الرجل مثل شهادة المرأة. بدي أضرب لك مثال يمكن سوي صاعقة شوي شوي. إمامة المرأة في الصلاة،
4: نعم،
5: إمامة المرأة في الصلاة وكتبت فيها. هلأ المرأة في الصلاة لا يوجد أي دليل يحرم إمامتها في الرجال، بس مش على إطلاقه، مش على إطلاقه. هلأ في إشي اسمه مصلحة في الدين، إشي اسمه مصلحة، في إشي اسمه درء مفاسد، في إشي اسمه عدم وعي. لاحظ الإمام القرطبي عاش وين؟ في قرطبة في الأندلس. تعرف لما أنت تعيش في مجتمع رأيتك للنصوص الدينية بتختلف عن واحد يعيش مثلا في مصر في الصعيد أو في الخليل في قضاء الخليل. فهمت علي؟ فقال الإمام القرطبي يجوز إمامة المرأة، فأنا كتبت حول أنه لا يوجد نص يمنع إمامة المرأة وخاصة في المحارم. يعني أنا في البيت أنا وبنتي دارسة شريعة وحافظة القرآن وبتدرس علماء الشريعة في جامعة النجاح أو في جامعة نابلس، في
4: من المنطق تكون هي أولى.
5: فهمت علي؟ وأنا بعرفش أقرأ الفاتحة، أنو أولى؟ هلا أنا ما بدي في المسجد. ليش؟ لأنه في درء مفاسد في كذا. بس حتى الإمام أحمد بن حنبل تخيل قبل 1000 سنة قال يجوز إمامة المرأة في النوافل مثل صلاة التراويح على أن يكون بينها وبين المصلين ساتر. فأنت تيجي تقول الدين لا يجيز، لا، لأنه الدين بده نص صريح واضح اللي هو بسموه قطعية الثبوت، قطعية الدلالة في التحريم. في التحريم فأنت لما تيجي تحرم يجب أن تحضر دليل. هلا أنت تيجي تقول والله الأفضل ماشي، أما تقول حرام أعطيني دليل. بالعكس أنا بعطيك دليل إنه يجوز. امرأة اسمها أم ورقة كانت تحفظ كتاب الله وصوتها جميل، اجت على الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنته في أن تأم أهل بيتها، كان فيهم رجل كبير وغلام، فأجزلها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بقول في البيت، بقولش برا، أنا ضد برا حاليا لأنه المجتمع بالضبط المجتمع لم يرتقي أو لم يعي. لكن أنا لو دخلت على البيت وبنتي بتصلي في العصر وأنا مش مصلي عشان أكسب أجر الجماعة، بصلي وراها ولا لا؟ انتفت علاقة الشهوة، بقولش ورا مرتي، مع أنه الواحد بعد 50 وبعد 60 أصلا ما هي بتنتفي العلاقة نهائي. فبالتالي من وين جبتوا دليل؟ لا، لازم نصحح انه احنا منقول لا يجوز ليس بناء على وجود دليل شرعي. ليش؟ لانه بعد 200 سنه، بعد 1000 سنه قد يتغير الحكم في المجتمع فلا يجد الدليل. فبالتالي لابد لنا عندما نحرم ويكون عندنا دليل منقول الدليل بسبب دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلاله. لكن اذا كان اجتهاديا نقول اجتهادي، بس ما تلسكوا في الدين، لانه هناك فرق بين الدين والتدين. الدين هو النص والتدين فهمي للنص. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إنه المطلقة بدأت تستنى 3 قروء. شو القروء؟ العلماء فهموا الحيضة، العلماء فهموا الطهر من الحيضة. اجت المحاكم قالوا 3 قروء 3 أشهر أنا بدي أعود أسألها حطي ونضفتي وكذا والتفاصيل، فجعلوها تل. إذن النص مقدس، فهمه ليس مقدس، يختلف من زمن لزمن. مثلا بدي أعطيك مثال من الأمور اللي أنا أرى فيها. لما ربنا يتحدث وما كان ربك نسيا قد فصل ما حرم عليكم، الآيات التي تتحدث عن الخنزير كلها تتحدث لحم خنزير لحم خنزير لحم خنزير، بينما بني إسرائيل قال لحومها وشحومها والحوايا وما اختلط بعظم. إذا ربنا ناسي إنه يقول كل الخنزير حرام؟ ربنا ما فصل الناس ليش قال لحم خنزير؟ لأنه اللحم المحرم وما دون ذلك أنا أرى أنه في مجال. بيجي بعض المشايخ بيقول لك لا، الأنسجة في النواحي الطبية نأخذها للضرورة. طب ليش للضرورة؟ طب ما فيش دليل على تحريمها. لما تأخذ الأنسولين، لما تأخذ الشرايين منه، لما تأخذ جلده، لما تأخذ دهنه، تصبغ فيه زي زمان كانوا يصبغوا فيه السفن، تقول هو نجس؟ طب ما ربنا قال لحم خنزير، أنت قلت اللحم يعني الكل، هو ربنا بيعرفش يفصل. فبالتالي هاي الأمور من الأمور التي ينبغي أن تصحح. لا يعني اجتهادي صح، لكن خليني أفكر في عقلي ضمن أسس الدين عشان أكتشف شيء جديد لم يقوله أحد من قبلي. فبالتالي إذا كان صواب هي أضفنا للدين شيء جميل، وإذا كان خطأ سيندثر. هذا الدين مش أنا اللي حافظه ولا أنت، ربنا اللي حافظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. لكن اليوم للأسف تجد دعاة التغيير يحاربوا، ومين أول ناس بحاربهم؟ مش الناس، الشيوخ. الشيوخ بالأخص من يدعون أنهم ينتمون إلى السلف، لأنه برفضوا. بيقول لك هل تحدث ابن عباس في هذا؟ هل تحدث حبر الأمة؟ أنت أفهم منه يا عم؟ والله ما أنا أفهم منه، بس واقعي اليوم أنت تستطيع أن تحصر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في في في, في كل الأزمنة. الإمام الشافعي ما كان يقدر، اليوم على النت بتحط حديث بعطيك كل رواياته بتقدر تقول انه ضعيف او صحيح او حسن، بينما في السابق كان الواحد يمشي مسيرة ايام عشان يجيب حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم كم المعلومات موجود، اليوم في اراء فقهية جمعية اللي هم المجامع الفقهية. ليش انتم بترفضوا اراء المجامع الفقهية في موضوع الاستنساخ مثلا، في موضوع
4: خاصة اليوم في هذا العالم الجديد؟ يعني دكتور المستحدثات كثيرة، يعني انا يمكن في واحد من القاعدة الشرعية، انا يعني بديش افتي وليس محل فتوى ولا يعني اقول بما لا أعلم، ولكن واحدة من القواعد الشرعية أنه الأصل بالأشياء هو الحلال إلا ما حرم.
5: هيك الأصل
4: واضح،
5: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد النهي.
4: نعم. هلأ يعني بالعادة أسهل إشي شيخ أنك تكون أنت ماشي مع الطيار.
5: نعم.
4: ما بتقلق من انه انت بتطرح المواضيع بالطريقة هاي، وخاصة فيما يتعلق في موضوع المرأة والشهادة والإمامة، ما بتقلق من هذا الموضوع؟
5: شوف، أنا إن شاء الله يعني لست مغيرا عشان ما يقولوش كبر الشيخ أو سوى حاله، لكن أنا من دعاة التغيير، ودائما المغير لابد أن يجد صعوبة في التغيير. يعني أعطيك في التاريخ البسيطي، ابن تيمية كان له أفكار مثلا الوصية الواجبة أو الطلاق 3 طلقات في المجلس تقع طلقة واحدة، فبالتالي حورب في وقتها. أحمد بن حنبل عذب، الإمام الشافعي عذب، كل العظماء في التاريخ البشري التي يمجد تاريخهم لأنه وقفوا موقف وغيروا من تفكير الأمة، الحقيقة عذبوا. فدائما صاحب التغيير بخشى، وأنا حتى المرأة بتقول لي الله يسترك ما يعني بعض الجماعات الدينية اللي بترفض فكرك ممكن تأذيك، ممكن بقولها إحنا أصحاب رسالة وأنا أنشر ما أؤمن به، أنت تعبد الله كما أفهم ولا كما تفهم؟
4: كما أنا أفهم.
5: ربنا بحاسبك على فهمك.
4: نعم.
5: فبالتالي أنا أفهم الدين بهذه الطريقة، وأنا أتحدى في المحاججة وفي النقاش. يعني مثلا بدي أعطيك مثال زكاة الزيتون، يمكن تحت الهواء حكينا.
4: نعم، يعني وأنا صراحة حاطتها وبدي أسألك عنها.
5: يعني مثلا أحد المفتين أنزل أنه زكاة الزيتون مقدارها كذا كذا كذا، بس وقف عند نقطة، قال اللي بقطف ثمار مقابل أجرته إذا بلغ النصاب اللي هو 600 وشوية، يعني لحد 650 كيلو عليه زكاة. فأنا نقشته، حط لي بلوك، فبقول
4: حط لك بلوك؟
5: بلوك، بدوش يصير حوار. ليش؟ لأنه مجلس الإفتاء قال. طب مجلس الإفتاء هو يعني هم أشخاص وإحنا أشخاص وعندهم علم وعندنا علم، نناقش. انت ماخذ اجرتك باي صفه انت بتقول لي ادفع عليها زكاه؟ يعني انا اجا واحد بده ينقل لي طوب، اعطيته مصاري او اعطيته طوب، باي صفه بدي اقول له ادفع زكاه؟ طب ما هو حتى اقول لك بالعقل، هو لما طلع له 700 كيلو طلع عنهم الزكاه، تمام، وبعد ما طلع عنهم الزكاه شو بده يسوي في الزيتونات؟ بده يبيعهم، صح ولا لا؟ بده يبيعهم ويصير معاه كاش اخر السنه، بده يطلع كمان مره زكاه عن ماله ولا لا؟
4: طبعا.
5: كيف بيطلع عنه مرتين؟
4: مزبطش.
5: هذا عامل آخر السنة بيجمع، إذا معاه نصاب بيطلع، والأغلب العامل فقير، وتيجي تقول له طلع زكاة بأي صفة؟ ما بيصير هذا، لا ضمن الأرض ولا استثمرها لخمس سنين ولا هو صاحب أرض. بدل ما تعطيه أجار 500-600 دينار أو 1000 دينار أعطيته بدال الزيتون، كيف بتفرض عليه؟ فبالتالي أنت لما تمعن العقل في النصوص، نقول دائما لابد من إمعان العقل في النصوص. هذيك اليوم واحد كاتب على الفيسبوك قال يا شيخ إذا تعارض العقل مع النقل من نقدم؟ قلت له لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، لأنه العقل خلقه رب العالمين، والنقل مين جابه؟ رب العالمين. بس ممكن أنا عقلي القاصر لا يفهم النص الآن، لكن لا يمكن أن يتعارض. فهم في بعض الناس برفض، بقول لك بيصيرش تفكر، لابد من إيقاف العقل في بعض القضايا. لا،

0: وبيعملوا وبيسووا. يعني أقرب لك الصورة، لو أنت جيت قلت لي اليوم بدي أروح على نتنياهو أعيد عليه، أو على شلومو في بسقط أسلم عليه، شو بقول له؟
1: حرام.
0: حرام. هل حرام ديني ولا عرفي؟
1: عرفي.
0: عرفي وسياسي. فبالتالي ما بتسقط فتوى قديمة قبل ألف سنة على واقع مختلف تيجي تقول اليوم ما بصيرش أعايد على إخواننا المسيحيين.
1: إنه بكون جارك وجوز أقرب عليك من أخوك،
0: بكون نسيبك. طب أنا مش الإسلام أباح لي أتزوج؟ مش يمكن تكون أم أولادي مسيحية؟ صحيح. يمكن تكون أمي مسيحية. صحيح. وبيجي بقول لك لا يجوز الترحم عليهم. طب من وين جبتها؟ ما هو ربنا بقول وكل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذا أمي مسيحية بديش أدعي لها بالرحمة؟ لا، أنا أدعي بالرحمة. ليش الأنبياء نهوا عن الاستغفار؟ لأنه دعائهم مستجاب. إحنا ندعو. أنت بتلاقيهم إذا مات واحد مسيح بتصير مشكلة، بتصيرش تروح على الجنازة، بتصيرش تروح على الكنيسة. أنا بروح على الكنائس وأقدم واجب العزاء وأتحدث بعموميات، وأنا أدعو بقولهم الله يرحمه الله يرحمها. شيرين أبو عقلي لما استشهدت قلنا الله يرحمها، وقفوا صار يقولوا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء.
1: خير.
0: والرحمة تشمل الإنسان المؤمن والكافر في الدنيا، وقد تشمله في الآخرة. في رواية وإن كانت ضعيفة، تخيل أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما ولدت أم الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت جارية فبشرت أبو لهب عمه إنه إجا مولود وسموه محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطك الجارية أعطاكها عشان جابت البشرة. فابن عباس قال شاهدت في المنام إنه أبو لهب يخفف عنه يوم الاثنين لأنه أعطاك الجارية. تخيل رحمة الله
1: أبو لهب.
0: إذا إبليس يوم القيامة يتململ أن يدخل في رحمة الله من سعة رحمة، فأنا ما أضيق واسع، أنا بقول الله يرحمهم. هل أنا ما أحط حالي يصير حالي لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وكأنه بس إحنا بدنا ندخل. أيوة. فبالتالي هاي القضايا الاجتهادية المعاصرة لما تسقط فتوى ابن تيمية القديمة على الواقع المعاصر بتسوي إيش؟ خلخلة في المجتمع. اليوم إحنا عايشين، إحنا مسلمين ومسيحيين، كنائسهم تدنس من قبل الاحتلال كما مسجدنا الأقصى يدنس. الرصاصة لا تفرق بيننا ولا بينهم، ويتم الاعتداء على قاطفي الزيتون وعلى المواطنين في الطيبة كما هو في دير جرير كما هو في سنجل كما هو في المغير. فبالتالي ما بيصير نسقط فتاوى احنا مش فاهمين شو واقعها ونسقطها، فنسيء لأصحاب الفتوى ونسيء لواقعنا. هذه المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، بحاجة الحقيقة إلى علماء يجلسوا يكون عندهم اتساع في الأفق ومقدر على الاجتهاد ومقدر على قول الرأي. ليش؟ أنا مرة مسكني واحد قال لي أنا بحسدك مش على آرائك، لأنه مثلا أنا لما أجي أقول الحائض يجوز أن تمس المصحف وأن تقرأ منه ولا يوجد أي دليل شرعي يحرم ذلك، من المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، أو اللي مش متوضي يجوز أن يقرأ. هلأ أنا خرجت عن المألوف وقال لي مش الرأي اللي أعجبني، لأنه هو قديم حديث، جرؤتك في أن تطرح ما تقتنع فيه. في ناس كثير من الناس، في بعض الدكاترة أنا بعرفهم بقول له لو عندي نصف علمك لأبدعت أكثر منه، هو يخشى أن يقول ما عنده. ليش؟ بدها قوة شخصية وبدها أن تستطيع أن تتحمل نتائج ما تقول. يعني أنا في قضايا كثيرة مثلا يزعلوا من مجلس الإفتاء أو تزعل من الوزارة، وأقول رأيي بصراحة إنه هذا الرأي الذي أتبنى، هل أخذوا فيه أخذوا ما أخذوش هم حرين. يعني في قضايا كثيرة مثلا في قضية هلال رمضان، هلا هلال رمضان كل عنا كل سنه عنا مشكله. صحيح. طب ما ناخذ في التقويم الفلكي وخلصت، من هلا بنعرف امتى رمضان. بقول لك واحد طلع شاف رمضان، يمكن رمش عينه نزل على عينه فكره هلال، راح شهد. طب بزبط هذا الحكي؟
1: مش معقول احنا في هذا العالم التكنولوجي والحسابات، ونقول انه في غيوم فيش غيوم، منطقه مفتوحه منطقه مسكره.
0: يعني اخوي من هلا بقول له امتى العيد عندكم الفطر، امتى عندكم العيد الأضحى، إمتى رمضان، من هلا محددينه. كل المناطق التي تأخذ بالحساب الفلكي أنهت الخلاف. طب ليش إحنا لليوم في هذا الخلاف الذي يحدث دائما موضوع

0: موضوع صدقة الفطر، هل مال أم طعام؟ وإذا طعام بصير تعطي شعير، شعير كان زمان يكلوه، تيجي تعطي شعير. اليوم واحد إمام مسجد بقول لي يجوز أعطي شعير، قلت له أنت يعطيك شعير واحد شو بتسوي؟ يعني أمرار في بعض الأحيان نمسخ النصوص التي كانت راقية في وقت واختلف الواقع، تسقطها واقع مختلف، تيجي تشتري رطل شعير، أقول لك رطل قمح مش مطحون، أنا شو بدي فيه طيب كفقير؟ جيب لي رطل دنيس ترضى، جيب لي رطل لحم خروف ترضى، ولا عشان أرخص شيء؟
1: يعني عشان هيك أنا كنت أسألك إنه ما بتقلق دكتور، بالعكس أنا بحييك. يعني أنت بتحكي وأنا مبتسم صراحة، بقول إنه قديش إحنا بلزمنا إنه في حالة من الوعي وتطوير الذات، يعني وتطوير أيضا يعني بعض المفاهيم الموجودة عنا، عشان إحنا كمان نقدر نواكب. يعني إحنا مش معقول نضلنا عايشين قبل 1500 سنة مع الحفاظ على كل هاي الموروث. يعني أنا الحديث يطول والله دكتور، أنا مستمتع جدا كنت في هذا الحديث، ولكن عندي هالقد لسه أشياء ما سألتش عنها، وتحديدا فيما يتعلق في موضوع المرأة، ويعني المرأة بين الفهم المغلوط وظلم الموروث، وهذا الكتاب الجميل اللي تحدثت فيه بإسهاب. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور، شرفتنا على كل هذا الحديث وكل هذا المحتوى صراحة. وأنا من الناس اللي بقول إنه هذا من هذا المكان، من هذا المنبر، من هذا حتى صفحتك دكتور، ممكن احنا نتطور ونمشي شوي في موضوع تغيير المفاهيم.
0: يجب، لانه حقيقة بداية التغيير التفكير والعقل، لانه اذا لم نغير في المفاهيم لا نستطيع ان نغير في واقعنا. وانا دائما اقول دارس الشريعة، يعني كان لي حلقة مرة هان بعرفش إذا معنا وقت دقيقتين
1: يعني بأقل من دقيقة.
0: طيب. عشان كنت أطالب تعاون الشريعة إنه يكونوا طلاب متفوقين، لكن اكتشفت إذا لم يكتمل في عملية التغيير والتربية والتعليم المعلم والمنهج والطالب، بضل في عنا خلل. حتى لو جاء الطالب متفوق والمعلم لقنه كما تلقن أو المنهج لم يتغير، فإحنا بحاجة حتى اللي بدرسوا الشريعة إنه يصير في نهضة في التغيير، حتى نجد علماء قادرين أن يقودوا على جميع المستويات. والحقيقة الخطاب الديني قادر أن يغير، وله مصداقية. بوابات الأقصى عندما أصحاب العمائم وقفوا وجنبهم رجال الدين المسيحيين استطاعوا أن يقفوا، اليوم السياسة تفرق والدين يجمع.
1: شكرا جزيلا دكتور، أسعدنا اليوم وجودك معنا، ويعني محلي ومش ضيف.
0: نعم،
1: ونأكد عليها كمان مرة. الله يسعدك. يعني وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وانتظرونا إن شاء الله الأحد القادم في محتوى جديد وقصة جديدة وضيف جديد. ابقوا بألف خير، تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، السلام عليكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اخر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا FM.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا السوني. أهلا بكم. إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام غرب قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابة 4 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. مستوطنون يضرمون النيران في مشطب للسيارات على طريق بئر أبو خشبة بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله. مستوطنون يهاجمون قاطف الزيتون في قرية عين يبرود شرق رام الله، وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام باتجاه المزارعين وقاطف ثمار الزيتون. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في المنطقة الشرقية لقرية قريوت جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم وسط مدينة رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل يقول إن أكثر من 200,000 طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بدء العدوان، فيما لا يزال نحو 70,000 طن منها على شكل مخلفات حرب وذخائر غير منفجرة تشكل خطرا مستمرا على حياة السكان. وفي الخبر الأخير، الاحتلال ينفذ تفجيرا في بلدة مجدلزون في الجنوب اللبناني. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة، حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا بكم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الراية، ويأتيكم عبر شبكة رايا الإعلامية من الأحد حتى الخميس. هذا مساء الأحد 24 أكتوبر للعام 2026. تتابعون الآن على الراية أف أم على موجتنا العاملة على التردد 98.3 أف أم، وتتابعون عبر تلفزيون راية وبالصوت والصورة على راية.بي.أس. عديد الملفات على طاولة الحصاد في هذا المساء. في ملفنا الرئيسي، المستوطنون يصعدون هجماتهم بالضفة، اعتداءات دموية على قاطفي ثمار الزيتون وسرقة للمحصول.
1: حصاد الراية،
0: هذا في ملفنا الرئيسي. في ملفاتنا أيضا الأمراض الموسمية في قطاع غزة تتزايد بين الأطفال مع تبدل الطقس والفصول. وعلى طاولة الحصاد لهذا المساء، القطاع الصحي في غزة يعاني كارثة غير مسبوقة ونقصا حادا في التخصصات والأجهزة الطبية. البداية متابعينا الكرام من تطورات المشهد ميدانيا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة. في الضفة أو من ميدان الضفة نبدأ، إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام غرب بلدة المغير شمال شرق رام الله. في تطورات الميدان أيضا، مستوطنون يضرمون النيران في مشطب للسيارات على طريق بئر أبو خشبة بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله. هذا ويتزامن ذلك مع هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية عين يبرود شرق رام الله، وإطلاق قنابل الغاز السام من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المزارعين وقاطفي ثمار الزيتون.

وفي مستجدات الساعة الأخيرة، مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في المنطقة الشرقية لقرية قريوت جنوب نابلس.

في تطورات المشهد ميدانيا في قطاع غزة، الإسعاف والطوارئ يفيد بإصابة مواطن بجروح خطيرة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب القطاع.

0: وفي مستجدات الميدان في قطاع غزة، نلفت إلى إعلان وزارة الصحة استشهاد 3 مواطنين من بينهم طفلة منذ صباح هذا اليوم. ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 74,000 شهيد، فيما بلغ إجمالي الإصابات نحو 175,000. وفقا للمصادر الطبية، أفادت المصادر الطبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال اليوم الأخير 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، وشهيد جرى انتشال جثمانه من تحت الأنقاض. سعت شهداء إذن في قطاع غزة خلال اليوم الأخير، و3 شهداء من بينهم طفلة منذ صباح اليوم. مباشرة سننتقل إلى تحديث الأحوال الحواجز والطرق في الضفة الغربية المحتلة. عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الآن السيد عبد الرحمن العطيات، راصد أحوال الطرق. مساء الخير، حي الله.
1: مساء الود والورد أستاذ رشا، إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك، حي الله، سلمت ودمت بكل الخير أنت وكل مستخدمي الطريق في هذه الأثناء. كيف هي تحديثات أحوال الحواجز والطرق في هذا المساء؟
1: نبدأ من وسط الضفة الغربية عند سينيا، حاجز الأزمة للمغادرين. عطار البرج حاجز الأزمة للمغادرين، عطار البلد كثافة سير عالية جدا بالاتجاهين. سلواد يبرود حاجز الأزمة بالاتجاهين. بوابات الطيبة ترمس عية سنجل سلكات، بوابات روابي دير أبو مشعل دير نظام عبود سلكات النبي صالح مغلقة بجميع الاتجاهات. جنوب غرب رام الله خربة 8 حارث بين عور التحتة مغلقات، المهلل حاجز بجميع الاتجاهات بهذه اللحظات. راس كركر دير عمار سلكات، شمال شرق القدس المحتلة حاجز جبع يواجد قوات الاحتلال مع تفتيش عشوائي للمركبات بهذه اللحظات مع كثافة سير عالية جدا. فيما يتعلق حاجز حزمة أزمة بالاتجاهين، حاجز الزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة بالاتجاهين، كذلك الكونتينر حتى اللحظة سالك بكلا الاتجاهين. مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. أما العروب بيت أمر رأس الجورة الفحص النبي يونس تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين. فرش الهواء أزمة بجميع الاتجاهات. مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس عين شبلي تيسير حاجز 17 مغلقات بكلا الاتجاهين. بيت فريق المربعة سلكات بالاتجاهين. عورتة سرة أزمة للمغادرين سلكات للقادمين. دير شرف خالي من جنود الاحتلال. حاجز عناب تجاه طول كرم سالك للقادمين أزمة للمغادرين. بوابات إجبارة تجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي أزمة إشارة مرور بالاتجاهين. مدخل سلفيت الشمال الغربي حاجز للمغادرين. هذا ما لدينا زميلة رشا حتى اللحظة. مع تمنياتنا سفرا موفقا للمغادرين وعودة ميمونة للقادمين إلى بيوتهم سالمين غانمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله، نسأل الله لك السلامة والسلامة التامة طبعا لكل مستخدمي الطريق. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن العطيات، راصد أحوال الطرق، أشكرك، كن دائما بخير. متابعينا الكرام إلى أن أحوال الطرق متغيرة بين لحظة وأخرى، نهيب بكم متابعة التحديثات الأخيرة لأحوال الحواجز والطرق، خاصة عند استخدام الطرق الخارجية، الطرق الرابطة بين المحافظات. في هذا المساء وكما في كل مساء نسأل الله لكم السلامة التامة وأن يبلغكم الله مقاصدكم على خير. تطورات أيضا وفي المستجدات الميدانية، استشهاد النقيب رأفت أبو خليل من عتيل أثناء احتجازه من قبل جيش الاحتلال على حاجز عنب. التفاصيل المتوفرة، استشهد المواطن رأفت أبو خليل ظهر اليوم من بلدة عتيل، هو من بلدة عتيل شمال طول كرم، واستشهد أثناء احتجازه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة. وفقا للهلال الأحمر فإن طواقمه تلقت بلاغا بوجود حالة حرجة لمواطن على حاجز عناب وتوجهت إلى المكان وباشرت التعامل مع الحالة حيث كان في حالة إنعاش قلبي رئوي إثر توقف قلبه قبل أن يفارق الحياة ويعلن عن استشهاده. وأضاف الهلال الأحمر أن طواقمه نقل جثمان الشهيد أبو خليل ويبلغ من العمر 45 عاما إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في مدينة طول كرم، وأعلنت الطواقم الطبية استشهاده لاحقا لوصوله إلى المستشفى. ونشير إلى أن الشهيد أبو خليل يعمل نقيبا في هيئة التدريب العسكري بمدينة أريحة. إلى المحطة التالية، موسم الزيتون يواجه تصعيدا دمويا. أكد الباحث المتخصص في شؤون الزراعة والبيئة دكتور مؤيد بشارات أن موسم قطف الزيتون الحالي يواجه هجمات واسعة ومتصاعدة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه أيضا تمتد من نابلس وحتى الخليل، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن الموسم سيكون دمويا نتيجة استغلال الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للدم الفلسطيني كشعار انتخابي لجذب أصوات اليمين المتطرف. وفي حديثه لراية أوضح بشارات أن هذه الهجمات تأتي بدعم كامل ومباشر من جيش وشرطة الاحتلال لمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. نستمع إلى جزء من هذه المقابلة وأجريت في وقت سابق عبر أثير الراية مع دكتور مؤيد بشارات.
2: يعني حسب ما هو متوقع أنه هذا الموسم راح يكون موسم دموي نتيجة أنه حكومة الاحتلال مقتربة على موضوع الانتخابات، وكل الانتخابات يعني كما عهدنا الحكومات السابقة للاحتلال يكون دم الفلسطيني هو شعار وهوية لتشجيع الناخبين خاصة من اليمين المتطرف، وهذا موضوع واضح جدا في السيطرة على التلال، السيطرة على الجبال، على الأراضي الفلسطينية، على الزيتون، والتحريض الجاهز. يعني حتى كمان جيش الاحتلال قبل فترة يعني أعلن أن المستوطنين بعدوا خطة كاملة على موضوع كيف يجهزوا حالهم بشكل جيد لمجابهة وصول الفلسطينيين لموسم قطف الزيتون هذا العام، وهو واضح يعني خاصة في مناطق مثلا جنوب نابلس، منطقة شرق رام الله، والعديد من المناطق في الضفة، يعني المستوطنين طبعا بدعم كامل ومباشر من سلطات الاحتلال الممثلة بجيش الاحتلال أو الشرطة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. ويعني واضح جدا كدش كمان هم معنيين أن يكون في المشهد يعني دموي لردع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، خاصة المناطق القريبة من المستوطنات. وحاليا يعني بالنسبة لهم داخليا لا يوجد تصنيفات لا ألف ولا باء ولا جيم، كله محرم على الفلسطينيين من الوصول إليه. أصلا المواسم السابقة يعني موسم الذي تزامن مع الإبادة الجماعية 2023 و2024 كانت مواسم صعبة جدا، الفلسطينيين ما قدروش يوصلوا ل 180 ألف دنم تقريبا من أراضيهم المزروعة، خاصة مناطق المحاذي للمستوطنات خلف الجدار، وكذلك عدم وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الزراعية وبساتينهم يمنعهم من يعني إجراء الخدمات الزراعية الأساسية وتحضير الأرض، تحضير يعني لإنتاج أكثر، يعني موسم أكثر إنتاجية في بشكل عام. وهذا بصراحة صار واضح يعني أنه المواسم السابقة وهذا الموسم حتى كمان يعني التقديرات تقول أن الموسم ليس جيد يعني بشكل كامل. يعني في بعض الأراضي بيكون في إنتاج وفير، وبعض الأراضي في نفس المنطقة بيكون الإنتاج غير وفير، عدم قدرة الفلسطينيين الوصول للأرض، التحضير الجيد والعناية، خاصة كمان في أن موضوع تغيرات المناخية اللي تزامنت كمان مع اعتداءات الاحتلال، تغيرات في الموسم المطري، الجفاف، موجات الحر، كله أثر بشكل كبير وتزامن مع اعتداءات الاحتلال، وراح يأثر على موضوع إنتاجية الموسم الزراعي.
0: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام، متابعتنا الكريمات، متواصلون وإياكم في برنامج حصاد الراية لهذا المساء، مساء الأحد 24/1/2026. نستكمل في ذات الملف. المستوطنون يصاعدون هجماتهم بالضفة، اعتداءات دموية على قاطفي ثمار الزيتون وسرقة علنية للمحصول. سنتحول مباشرة إلى ضيفنا عبر الخط الهاتفي السيد سامي دغلس، الناشط في المقاومة الشعبية ضد الاستيطان. مساء الخير، حيا الله.
3: مساء الخير، حياكم الله.
0: أهلا بك أستاذ سامي. كنت يعني أجمل أو أوجز الأخبار فقط خلال الساعات الأخيرة، يبرود عين يبرود، المغير، خلة الحمص، يطا، رنتيس، غرب رام الله، نابلس، مناطق متعددة في نابلس، أكثر من منطقة من ضمنها عصيرة، كلها تم تسجيل اعتداءات فيها على قاطفي ثمار الزيتون. هذا المشهد ميدانيا وإن هو متكرر أسوة بالسنوات الثلاث السابقة، إنما في تصاعد لافت، كيف يعني كيف تعقبون عليه، كيف تقرؤونه، وهذا المشهد ينذر بماذا أيضا؟
3: أولا مساء الخير إليك ولجميع المستمعين. والآن اليوم قبل قليل كان اعتداء في بيت مرين، وبالأمس في سباستي، وفي اعتداءات متكررة في برقة وبالزارية وجميع المنطقة وجميع الضفة الغربية. يعني الحقيقة أنه نحن نتعرض إلى حملة منظمة من قبل المستوطنين، يدعمهم جيش الاحتلال في الحماية يعني بطرد المواطنين من أراضيهم وبمنع تحدي المستوطنين. وبالتالي يعني نحن نتعرض لحملة شاملة الآن، والهدف منها هو أولا إيصالنا لحالة اليأس، إبعادنا عن شجرة الزيتون، كمان هي شكل من أشكال الحصار الاقتصادي، لأنه كثير من المواطنين بيشوفوا في هذا الموسم هو الحقيقة يعني فرصة من أجل تحسين وضعهم المادي بعد سنوات طويلة من البطالة وعدم يعني نزول الرواتب وضعف الوضع الاقتصادي والغلاء. يعني يريدوا أن يعودوا كل ذلك من خلال موسم زيتون على ضعف الموسم. أيضا هناك هذه الحملة الشرسة التي تهدف إلى ضربنا اقتصاديا وإبعادنا عن الموسم الزيتون وسرقته وقطع الأشجار والحرق. الآن يستخدموا كل الوسائل، يستخدموا الإشعال الحرائق، يستخدموا القطع بالماطورات، ويستخدموا الجرافات، كل هذه الوسائل، وأيضا عدم الوصول والملاحقة والضرب وسرقة المحصول، كلها مجتمع. إذن هي حملة منظمة، ليست حملة فردية هنا وهناك، وهي تطال وستطال كل الضفة الغربية لا سمح الله.
0: طب لا سمح الله ولا قدر الله، ولكن يعني الاستهداف عمليا في خلال السنوات الأخيرة ليس استهدافا للرمز وللرمزية ولشجرة الزيتون كرمز وللزيت الفلسطيني كرمز، إنما استهداف لحياة الناس، لأرزاق الناس، إعدام مصادر الرزق. سيد سامي، سيكون له تبعات وارتدادات اقتصادية معيشية حياتية واجتماعية، لأنه باعتقادنا الأمور مش ممكن فصلها عن بعضها البعض. يعني قد يكون لكل ما يجري ارتدادات وانعكاسات اجتماعية عميقة أيضا.
3: لا شك، نعم أتفق معك تماما، ولكن الاحتلال يدرك أن شجرة الزيتون هي أحد أهم الوسائل للارتباط في الأرض، وتعرف أيضا وهم يعرفوا أيضا أننا نقدس هذه الشجرة ونجل هذه الشجرة ونرتبط فيها ارتباط عميق جدا بيوازي ارتباطنا في الأرض. هناك من يبكي الحقيقة لما يعني يبكي بحرقة لما تشعل النار في في في في كرمه أو تقطع بالجرافات، لأنه نحن نعرف ماذا يعني ذلك. يعني ذلك اللي هو تجفيف الأرض، تجفيف الأمل. يعني موسم الزيتون هو موسم اجتماعي اقتصادي، موسم تاريخي أيضا، يعني في للشعب الفلسطيني في له تراثه وفي له خلينا نقول يعني طريقه في القطف وشغلات كثير، ارتباط نفسي وعضوي في هذه الشجره. الان هم يحاربوا هذه الشجره تحديدا، ويعني يعرفوا لانه يعني هم منذ الاحتلال بال67 وهم يبذلوا جهود وخطط من اجل بعد الفلسطيني عن ارضه، ولكن بموضوع شجرة الزيتون الفلسطيني مرتبط، حتى من يعيش في خارج فلسطين يعود في أحيان في موسم الزيتون وهو في الخارج يسأل يطمئن على زيتونه على شجرة الزيتون، والآن هم يدركوا كل ذلك. والآن نحن نتعرض إلى حملة منظمة تطال جميع الجوانب، الحقيقة الاقتصادي العائلي الاجتماعي النفسي، يريدوا أن يقتلوا الأمل، أن يدبوا يأس.
0: سيد سامي، يعني عشان حرصا على الوقت لأنه معنا فقط دقيقة واحدة، الآن من بكى شجرة الزيتون؟ نحن يعني نقدر ذلك، نقدر حجم الوجع والألم، لأنه خلعة الزيتون خلعة روح، ولكن في المقابل شو ما الذي باليد، ما الممكن يعني في ظل كل الظرف الاستثنائي يعني اللي تدركه جيدا؟
3: نعم، أنا بقول الآن إحنا كشعب فلسطيني بغض النظر عن كل ما يقال والخلافات والسياسي، يعني يجب أن نتعالى عن كل ذلك، يجب أن نحمي أنفسنا بأنفسنا.
0: كيف؟
3: يجب أن نتجمع، أن نتكتل كمواطنين، أن نصد العدوان المستوطنين، أن نقف أمامهم وأن لا نرتعد من الخوف، أن نعمل جماعات في الأرض، أن ننشط الحركة التطوعية، ندعو المؤسسات، ندعو من ليس لديهم يعني زيتون أن يساعدوا ويعملوا مع الذين يعني يقطفون الزيتون، حتى نتواجد في الأرض بشكل كبير جدا، حتى يحسوا المستوطنين وهم زبناء بالمناسبة يحسوا في تواجدنا الجماعي وتكاتفنا. الآن موسم يعني مش فقط موسم الزيتون، نحن الآن نحتاج إلى التكاتف، نحتاج إلى الوحدة،
0: نعم.
3: نحتاج إلى العمل المشترك، وهذا يدعو إلى نبذ الخلافات.
0: نعم.
3: قد لا يكون هناك خطط يعني موجودة لدى السلطة أو غيرها الكثير لتقديمه، ولكن نحن من نملك، الشعب، الناس، المواطنين من نملك يعني اللي هو الدفاع عن أنفسنا.
0: نعم.
3: أولا
0: ونكون سباقين، وإحنا كنا في سنوات سابقة سباقين وسبقنا قياداتنا بالأساس لحلول. شكرا جزيلا لك سيد سامي دغلس، الناشط في المقاومة الشعبية ضد الاستيطان، أشكرك، تحياتي لك. سنتوقف متابعينا الكرام عند الفترة الدينية، يرفع على مسامعكم آذان المغرب.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: حصاد الراية.

0: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الراية هذا المساء، لهذا المساء الأحد الرابع من شهر تشرين أول أكتوبر للعام 2026. ساعتنا الآن تشير إلى 32 دقيقة بعد الساعة 6 مساء. إلى قطاع غزة وملفات القطاع. الأمراض الموسمية في قطاع غزة، تتزايد الأمراض الموسمية بين الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية إلى الأمراض الجلدية والمعوية في ظل ظروف النزوح والاكتظاظ وتراجع الخدمات الصحية في قطاع غزة. في هذا التقرير نتعرف على أبرز هذه الأمراض وتأثير الظروف الحالية على صحة الأطفال. المزيد نتابعه بتقرير الزميلة مادلين شقلي مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة.
1: مع بداية فصل الخريف تتغير الأجواء وتتقلب درجات الحرارة، ليجد الأطفال أنفسهم أكثر عرضة لأمراض موسمية هم وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تزداد حدتها في ظل ظروف النزوح والاكتظاظ وتردي الأوضاع الصحية. من أبرز هذه الأمراض نزلات البرد والأنفلونزا التي تنتقل بسرعة بين الأطفال، خاصة مع عودتهم إلى المدارس والخيام التعليمية، وتظهر على شكل سيلان واحتقان في الأنف وعطاس وسعال وارتفاع في درجة الحرارة وإرهاق عام. كما تظهر الحساسية بصورة مختلفة نتيجة تقلب الطقس والغبار والمهيجات في الهواء، فيعاني الأطفال من العطاس وسيلان الأنف حكة العينين والسعال، وقد تتطور الأعراض لتؤثر في التنفس. في غزة تأخذ هذه الأمراض بعدا أكثر خطورة، فالأطفال يعيشون في خيام مهترئة ومنازل متضررة وفي ظروف تجعل الوصول إلى الرعاية الصحية أكثر صعوبة. وللحديث أكثر عن أبرز أمراض الخريف التي تصيب الأطفال وكبار السن وكيف تنعكس الظروف الصحية والمعيشية الحالية في غزة على صحتهم، يتحدث لنا طبيب الأطفال الدكتور نبيل دياب رئيس قسم الأطفال بمستشفى القدس الهلال الأحمر الفلسطيني.
2: ومن أهم هذه الأمراض هي نزلات البرد، الرشح، الإنفلونزا، التهابات القصيبات الهوائية خاصة عند الرضع في أول 6 شهور من أعمارهم، التهاب الشعب الهوائية، الخانوق، والالتهاب الرئوي. طبعا في نقطة مهمة جدا لمرضى الربو، ممكن يصير لهم اكزاسيربيشن، يعني تفاقم مرض عند المرضى اللي عندهم ربو. التجمعات السكنية في ظل الظروف السيئة اللي بنعيشها في قطاع غزة، ومن أهمها مراكز الإيواء والمعيشة في الخيام، طبعا هذه تزداد من فرص الإصابة عند الأطفال، لأنه التجمعات في الخيام وفي مراكز النزوح هناك ازدحام شديد بسبب ضيق المساحة اللي عايشين فيها أو اللي بيحطوها أو اللي بيعملوا فيها مراكز الإيواء. ما زلنا في وضع سيء، مفروض علينا حصار، والأدوية اللي بتدخل صراحة والعلاجات والمعدات الطبية اللي بتدخل إلى قطاع غزة هي معدات شحيحة بالصراحة، وحتى العلاجات شحيحة جدا، لكن احنا كأطباء بنحاول نشتغل بقدر الإمكان وبالموجود لتفادي المشاكل اللي عند الأطفال. أول إشي مهم جدا لقاح الإنفلونزا الموسمي سنويا بينعطى للأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمن. النقطة الثانية اللي أهم من هيك غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بعد كل سعال، تهوية الأماكن المغلقة خاصة المدارس والحضانات، لأنه هذول أماكن انتشار المرض. مهم جدا عدم الاختلاط مع الأشخاص المصابين، ومهم جدا استعمال كمامات الأنف والفم في حالة الإصابة لمنع انتشار المرض.
1: فمع تقلب أجواء الخريف والظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال، تبقى الأمراض الموسمية تحديا إضافيا لعائلات تواجه أساسا صعوبات النزوح والاكتظاظ وتردي الأوضاع الصحية، ليبقى صحة الأطفال وحمايتهم من تبعات هذه الأمراض هما مستمرا لعائلاتهم. مادلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية قطاع غزة.
0: للزميلة مادلين شقلي مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة على إعداد التقرير في ذات السياق. سنبقى متابعين الكرام، القطاع الصحي في غزة يعاني كارثة غير مسبوقة ونقصا حادا في التخصصات والأجهزة الطبية. في التفاصيل متابعينا، أكد مدير وحدة المعلومات الطبية في وزارة الصحة في قطاع غزة زاهر لوحيدي أن الوضع الصحي في قطاع غزة بلغ مرحلة كارثية وبالغة الخطورة نتيجة الاستهداف المباشر والمتواصل للمنظومة الصحية والكوادر الطبية على مدار أكثر من 1100 يوم من أيام الإبادة المستمرة المتواصلة. وأوضح لوحيدي في حديث خاص لرايا أن التقارير الأممية والدولية بما فيها تصريحات ممثلة منظمة الصحة العالمية تصف بدقة واقعا صحيا مأزوما للغاية. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا اللقاء وأجري في وقت سابق مع زاهر لوحيدي مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة في غزة عبر أثير الرايا.
3: يعني الوضع الصحي كارثي جدا في قطاع غزة، خاصة مع تدمير معظم المستشفيات وإخراج عن الخدمة واستهداف الكوادر الصحية واستهداف المنظومة الصحية بشكل كامل منذ بداية الحرب، يعني 3 سنوات والمنظومة الصحية هي في عين في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، سواء باستهداف الكوادر الصحية قبلا، يعني أكثر من 1700 من الكوادر الصحية استشهدوا، كان من بينهم أكثر من 154 طبيب، أو اعتقالا، يعني إحنا 364 من كوادرنا الصحية تعرضوا للاعتقال، لا زال يقبع منهم في السجون 84 من كوادرنا الصحية من بينهم 16 طبيب، بالإضافة أنه أكثر من 6 من كوادرنا الصحية استشهدوا تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، يعني كان على رأسهم الدكتور عدنان البر، الدكتور إياد الرنتيسي، حاتم ريان وآخرين، يعني كل هؤلاء من كوادرنا الصحية قضوا وعذبوا وقتلوا لا لسبب إلا أنهم يقوموا بتأدية رسالتهم تقديم خدمات الصحية، هذا على صعيد. على الصعيد الآخر أنه فقط عندنا 22 مستشفى يعمل بشكل جزئي فقط، هذه المستشفيات منها 5 مستشفيات حكومية فقط، يعني كما تعلمون أن المستشفيات الحكومية هي التي عليها العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية، عليها العبء الأكبر في استقبال المراجعين، استقبال المواطنين، إجراء العمليات الجراحية، تدخلات الجراحية ذات الحساسية، تدخلات الطبية العاجلة، كل ذلك يتم في المستشفيات الحكومية. هذه المستشفيات بلا أدنى مقومات، يعني منذ بداية الحرب وحتى الآن، الآن على أعتاب 3 سنوات وأكثر من 1200 يوم من الحرب، إحنا بنتحدث لم يدخل إلى المستشفيات أي أجهزة طبية أو أجهزة تشخيصية أو أجهزة أشعة تشخيصية. هذا طبعا القيود على إدخال أجهزة التشخيصية لم تكن منذ بداية الحرب، يعني تحديدا وفي الحقيقة هي بدأ الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيود على إدخال أجهزة التشخيصية منذ عام 2017، ومنذ بداية الحرب لحتى الآن لم يدخل أي جهاز رغم العجز الشديد جدا في هذه الأجهزة التشخيصية. يعني على سبيل المثال أجهزة السي تي وأجهزة الأشعة المقطعية، أكثر من 17 جهاز أشعة مقطعية في قطاع غزة كان يعمل قبل الحرب، الآن إحنا نتحدث عن 5 أجهزة فقط تقدم خدمات لـ 2.3 مليون.
0: وبطبيعة الحال متابعينا الكرام، هذه الأجهزة التي تحدث عنها السيد زاهر لوحيدي مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة بقطاع غزة تتعرض لأعطال متكررة بسبب ضغط العمل ونقص قطع الغيار. إذن القطاع الصحي في غزة يعاني أزمة خانقة في الكادر البشري والتخصصات الطبية الدقيقة نتيجة فقدان العشرات من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في مجالات جراحة القلب والأورام وأمراض الدم، فضلا عن مغادرة أعداد أخرى جراء ظروف الحرب القاسية. إلى الجنوب اللبناني، قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية قضاء النبطية جنوب لبنان.

نلفت أيضا متابعينا الكرام إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان وكذلك مجدل زون في الجنوب اللبناني. إذن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في الجنوب اللبناني وتنفيذ تفجيرات في زوطر الشرقية وفي مجدل زون جنوب لبنان. وفي المحطة الأخيرة 27 الأول شكل نقطة تحول مفصلية. إيران تقول إنها لن تفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق الشروط 7. رئيس مجلس الشورى الإيراني قال إن الولايات المتحدة الأمريكية طرحت مؤخرا مقترحات عبر وسيط مؤكدا أن إيران لن تفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطها 7 استنادا إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف أن الأمريكيين الذين يتحدثون في وسائل الإعلام بطريقة مختلفة طرحوا مؤخرا مقترحات عبر وسيط داعيا واشنطن إلى إدراك أن زمن المماطلة وفرض المطالب الأحادية الجانب قد ولى وأن موقف إيران واضح وحاسم تماما. وأخيرا أكد أن بلاده باستراتيجية الاقتدار والعقلانية لن تندفع وراء الانفعالات ولن ترضخ للترهيب الأمريكي ما وصفه بالترهيب الأمريكي مشددا على أنها ستواصل القتال والتفاوض في آن واحد.

في مثل هذا الوقت من السنة. درجة الحرارة الدنيا تسجل 17 درجة مئوية في القدس ورام الله. بهذا نختم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات هذه الحلقة من برنامج حصاد الراية. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: أقوى الأفلام العالمية. This family
3: is going to war. أنت محمد حسين؟
4: ده لوني محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
5: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابة 4 مواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في بلدة بيت مرين شمال غرب نابلس. مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة المزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله فيما تعمد أحدهم عرقلة حركة مركبات المواطنين على الطريق الواصلة بين بلدتي رمون ودير دبوان. مستوطنون يضرمون النيران في مشطب للسيارات على طريق بئر أبو خشبة بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في المنطقة الشرقية لقرية قريوت جنوب نابلس. قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطي جنوب لبنان. وفي الخبر الأخير، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن خفض أسعار الوقود بنصف شيكل لللتر الواحد وذلك في خضم الحملة الانتخابية. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
5: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: انا اريد،
8: انت اريد،
7: هو اريد،
9: وهي اريد،
10: احنا اريد.
5: اريد طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: توقع بنك سوريا المركزي أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس بنوك جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، وأكد عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي. نعلم فإن حرب إيران وأوكرانيا أسفرتا عن تغيير
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك
0: لخطط أوروبا للطاقة التي كانت تهدف إلى تخفيض الاعتماد على المصادر التقليدية، لكن القارة تواجه الآن معضلة توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل مع اقتراب الشتاء، وبات غاز النرويج هو البديل الأفضل لأوروبا حالياً. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال تهدد برفع الأسعار فوق مستوياتها الحالية، إذ تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، فيما يبدي المشترون في آسيا استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على هذه الشحنات الشحيحة أصلاً.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا البيك.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تتساءل ميريام بيك مكنا في كتابها مراجعة الحساب مع الإمبراطورية تقرير المصير في القانون الدولي والصادر عام 23/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من دون تداخل ذلك مع التاريخ الإمبراطوري الذي تشكلت داخله قواعد النظام الدولي الجديد. وتنطلق مريم من هذا السؤال لإعادة قراءة تقرير المصير عبر العلاقة القانونية بين الإمبراطورية والاستعمار والتحولات الدولية والدول الناشئة، لتتابع تفاصيل إعداد القوى والشعوب لمفهوم تقرير المصير عبر مراحل مختلفة، وكيف تغيرت دلالاته بين السيادة والقومية ومقاومة الاستعمار وبناء النظام الدولي. ويبدأ الكتاب بالعلاقة بين السيادة والإمبراطورية، ثم ينتقل إلى فترة ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ليتابع تفاصيل الاستعمار داخل الأمم المتحدة وقدرة القانون الدولي على الحد من نهم الإمبراطوريات والاحتلالات على اختلافها في السيطرة على الشعوب ما بعد الحرب الباردة. ويولي الكتاب اهتماما خاصا بأصوات الجنوب العالمي باعتبارها فاعلا في تحدي البنى غير المتكافئة، لا مجرد متلق للقواعد ولإملاءات الدول الحاكمة. كما تتناول قضايا إنهاء الاستعمار والشعوب الأصلية في جزر مختلفة ومحطات جغرافية متعددة، إضافة إلى تناولها لاجتهادات محكمة العدل الدولية في البت في قضايا هذه المربعات الجغرافية. ومن خلال هذه القراءة يظهر تقرير المصير بوصفه نتيجة لصراع تاريخي لا قاعدة نشأت بشكل منعزل. استماعي لهذه الحلقة وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
4: توقع بنك سوريا المركزي أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس بنوك جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار، وأكد عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون يسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي. كما نعلم فإن حرب إيران وأوكرانيا أسفرتا عن تغيير
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
4: لخطط أوروبا للطاقة التي كانت تهدف إلى تخفيض الاعتماد على المصادر التقليدية، لكن القارة تواجه الآن معضلة توفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل مع اقتراب الشتاء، وبات غاز النرويج هو البديل الأفضل لأوروبا حالياً. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال تهدد برفع الأسعار فوق مستوياتها الحالية، إذ تسعى القارة الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، فيما يبدي المشترون في آسيا استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على هذه الشحنات الشحيحة أصلاً.
5: هذا البرنامج برعاية
2: CFI. ثبت خطواتك
6: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. إصابة مواطنين بجروح وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بنيران الاحتلال وسط مدينة خان يونس وفي محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا جنوب وشمال قطاع غزة. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابة مزارعين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في قرية بيت مرين شمال غرب نابلس. مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله فيما تعمد أحدهم عرقلة حركة مركبات المواطنين على الطريق الواصلة بين بلدتي رمون ودير دبوان. مستوطنون يضرمون النيران في مشطب للسيارات على طريق بئر أبو خشبة بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله. قوات الاحتلال تجبر المقدسي مراد غيث على هدم منزله ذاتيا في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن خفض أسعار الوقود بنصف شيكل لللتر الواحد الليلة وذلك في خضم الحملة الانتخابية. أخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاعتدال في مختلف المناطق. درجة الحرارة الدنيا تسجل 17 درجة مئوية في القدس ورام الله. غدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو خريفيا معتدلا. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
4: يا أحلى منه.
3: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 9 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. إصابة مواطنين بجروح وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بنيران الاحتلال وسط مدينة خان يونس وفي محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا جنوب وشمال قطاع غزة. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله. إصابة مزارعين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في قرية بيت مرين شمال غرب نابلس. مستوطنون يقتحمون أطراف بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله، فيما تعمد أحدهم عرقلة حركة مركبات المواطنين على الطريق الواصلة بين بلدتي رمون ودير دبوان. مستوطنون يضرمون النيران في مشطب للسيارات على طريق بئر أبو خشبة بين بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله. قوات الاحتلال تجبر المقدسي مراد غيث على هدم منزله ذاتيا في حي رأس العمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن خفض أسعار الوقود بنصف شيكل لللتر الواحد الليلة، وذلك في خضم الحملة الانتخابية. أخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاعتدال في مختلف المناطق. درجة الحرارة الدنيا تسجل 17 درجة مئوية في القدس ورام الله. غدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو خريفيا معتدلا. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
9: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرف حاجة؟
10: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام.

0: الصباحية.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

سعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM، أجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق. دوم ديجي ديجي ديجي دوم دوم دوم ديجي ديجي ديجي دوم.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.